لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

اليوم نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما تجاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ من أبو ظبي 29-39، أما دبي 30-39، والشارجة 28-42، عجمان 28-42، أم القوين 28-39، رأس الخيمة 26-40، الفجيرة 28-35.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مع الأبيض. راية وطن وعزيمة أبطال، هذا منتخب الإمارات.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذلي.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عيد ميلادك.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر.
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. لم يعد المناخ قضية مؤجلة إلى المستقبل، فما يحدث اليوم في الهواء والماء والأرض يرسم ملامح الحياة التي سيعيشها العالم غدا. من هذا المنطلق لم تتعامل دولة الإمارات مع التغير المناخي باعتباره تحديا بيئيا فحسب، وإنما باعتباره قضية تنموية واستراتيجية تمس الاقتصاد والطاقة والنقل والصناعة والغذاء والمياه وجودة الحياة. في أكتوبر من عام 2021 أعلنت دولة الإمارات مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتدخل دولة الإمارات بذلك مرحلة جديدة من العمل المناخي عنوانها الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى مسار وطني طويل المدى يستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن. لكن الوصول إلى الحياد المناخي لا يعني ببساطة إيقاف الانبعاثات. مفهوم الحياد المناخي يعني أنه عملية تحول واسعة في طريقة إنتاج الطاقة واستهلاك الطاقة، وفي وسائل النقل، وفي تصميم المباني، وإدارة النفايات، والإنتاج الصناعي والزراعي، وصولاً إلى حماية النظم البيئية التي تستطيع امتصاص الكربون وتخزينه. في محطة زمنية وفي نوفمبر عام 2022 كشفت دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050. كان ذلك المسار بمثابة خارطة زمنية تحدد مراحل التحول وآليات التنفيذ، وتضع أهدافاً متدرجة لخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي في عام 2050. النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً جاءت في يوليو من عام 2023 لترفع الدولة مستوى طموحها المناخي، مستهدفة خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 182 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مقارنة ب 208 ملايين طن في خط الأساس المحدد، أي ما يمثل خفضاً مطلقاً بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بمستوى عام 2019. تلك المؤشرات تؤكد أن الطريق إلى عام 2050 ليس قفزة واحدة، وإنما سلسلة من المراحل المدروسة والأهداف المرصودة التي تتراكم عاماً بعد عام. تعمل دولة الإمارات على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. يأتي هذا بالتوازي مع الطاقة النووية السلمية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية، البنية التي تتيح انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد أقل كثافة في الانبعاثات. استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تضع تحول قطاع الطاقة ضمن مسار يمتد حتى عام 2050، مع مراحل تنفيذية تبدأ من تطوير القدرات والمشروعات وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي في القطاع. لكن الحياد المناخي لا يبدأ وينتهي عند محطات إنتاج الكهرباء. استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي تستهدف 6 قطاعات رئيسية، هي الطاقة والنقل والبناء والصناعة وإدارة النفايات والزراعة. هذه القطاعات تمثل أجزاء مترابطة من الاقتصاد والحياة اليومية، وبالتالي فإن تحول أي منها لا يمكن أن يحدث بمعزل عن الآخر. في الصناعة يتجه المسار نحو خفض كثافة الانبعاثات، ورفع الكفاءة وتطوير التقنيات التي تسمح بإنتاج أكثر استدامة. في النقل تتسارع الحلول المرتبطة بالنقل المستدام والكفاءة والتحول التدريجي نحو وسائل نقل أقل انبعاثا. أما قطاع البناء فيرتبط التحول فيه بكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء وتقليل استهلاك الموارد طوال دورة حياة المبنى. في الزراعة تتقاطع قضية المناخ مع الأمن الغذائي ومع إدارة المياه والتربة والموارد الطبيعية. أما فيما يتعلق بإدارة النفايات فتحولت من مجرد قضية التخلص من المخلفات إلى جزء فيما يسمى بالاقتصاد الدائري، حيث يمكن تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها والاستفادة من مواردها. في كل هذه القطاعات السابقة تبرز فكرة أساسية: خفض الانبعاثات ليس مسؤولية جهة واحدة، إنه عمل وطني تشارك فيه الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية وكذلك المجتمع. لهذا تتضمن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحويل الطموح المناخي إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس. لكن هناك جانب آخر من هذه المعادلة: حتى مع خفض الانبعاثات ستبقى الحاجة إلى حلول قادرة على امتصاص الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه. في هذه الجزئية يأتي دور الطبيعة والتكنولوجيا معا. تولي دولة الإمارات اهتماما متزايدا بالحلول القائمة على الطبيعة، من بينها التشجير والنظم البيئية الساحلية، كما في تجربة زراعة المانغروف أو القرم كما أشرنا في حلقة سابقة، إلى جانب تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. ووفق تفاصيل استراتيجية الحياد المناخي تستهدف الدولة تعزيز الانبعاثات السلبية من خلال هذه الحلول، بحيث تصل القدرة الإجمالية للحلول القائمة على الطبيعة وتقنيات التقاط وتخزين الكربون إلى ما يصل إلى 13 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. هكذا يصبح جزء من منظومة البيئة التي تحمي السواحل وتوفر موائل للكائنات البحرية، مساهمة في تخزين الكربون وتحقيق الحياد المناخي. الحياد المناخي ليس شعارا يرفع في المؤتمرات، وإنما أرقام تقاس ومشروعات تنفذ وانبعاثات ترصد ونتائج تراجع بصورة دورية. لهذا أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2025 النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، المعروف اختصاراً بـ MRV. يهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة لرصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية والبيئية، ودعم صناعة القرار بالبيانات والأدلة. فما لا يمكن قياسه يصعب تقييم تقدمه، أما ما يمكن قياسه يصبح قابلا للمراجعة والتطوير والمساءلة كذلك. من هنا تكتسب البيانات أهمية لا تقل عن أهمية المشروعات نفسها. فالانتقال لاقتصاد منخفض الكربون يحتاج إلى معرفة دقيقة بمصادر الانبعاثات وحجم هذه الانبعاثات والقطاعات الأكثر تأثيراً فيها والنتائج التي تحققها كل مبادرة. وفي المقابل لا تنظر دولة الإمارات إلى التحول المناخي باعتباره كلفة اقتصادية فقط، فالاستراتيجية الوطنية تربط العمل المناخي بفرص النمو والاستثمار والابتكار وإيجاد الوظائف. لربما يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: كيف نبني اقتصادا قادرا على النمو دون أن يكون النمو نفسه عبئا متزايدا على المناخ؟ إنها معادلة معقدة، لكنها كذلك فرصة لإعادة تعريف قطاعات كاملة، فرصة لتطوير تقنيات جديدة وللاستثمار في الطاقة النظيفة، وهي فرصة كذلك لابتكار وسائل نقل أكثر كفاءة وتطوير مبان أقل استهلاكا للطاقة، وإيجاد صناعات جديدة قائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة. في هذه الرحلة لا تقف دولة الإمارات وحدها، فالعمل المناخي بطبيعته عمل عابر للحدود، لأن الانبعاثات لا تتوقف عند حدود الدول، وتأثيرات تغير المناخ لا تعرف الجغرافيا. لهذا يرتبط المسار الإماراتي بالتزامات الدولة الدولية وباتفاق باريس للمناخ، وبالتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز البحث والتطوير. لكن الطريق إلى 2050 لا يزال طويلاً، وما تحقق حتى اللحظة ليس نهاية القصة. الأهداف المناخية تحتاج إلى استمرار الاستثمار وتسريع الابتكار ورفع كفاءة القطاعات وتطوير التشريعات والبيانات وتعزيز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص. هي رحلة تمتد لأكثر من عقدين، رحلة يتغير فيها الاقتصاد ويتطور، وتتطور معها التقنيات والتكنولوجيا، وتتغير بالتالي أنماط الحياة والاستهلاك. وفي النهاية فإن الحياد المناخي ليس مجرد رقم يصل إليه العالم في عام 2050، هو طريقة جديدة للنظر إلى المستقبل، أن تصبح الطاقة غدا أكثر نظافة والمدن أكثر كفاءة، وأن تصبح الصناعة قائمة أكثر على الابتكار، والنقل يغدو أكثر استدامة، والطبيعة تكون محط الاهتمام والحماية حتى تستمر، ليبقى الاقتصاد أكثر قدرة على الاستمرار. منذ إعلان المبادرة في عام 2021 مروراً بالمسار الوطني في عام 2022، تم رفع سقف الطموح في المساهمات المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية وصولاً إلى منظومات القياس والمتابعة، لتتشكل ملامح رحلة طويلة، رحلة عنوانها خفض الانبعاثات وهدفها الحياد المناخي، لكن غايتها أوسع، أن يبقى المستقبل قابلاً للحياة، وأن يتحول العمل من أجل المناخ من استجابة لتحد عالمي إلى استثمار في الإنسان والاقتصاد والطبيعة والأجيال المقبلة. الإمارات وهدف الحياد المناخي مسار بدأ منذ فترة قريبة ليصنع شكل الغد، وحتى يكون الغد أكثر إشراقاً. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسميا.

0: من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله. اليوم 6 أكتوبر يوم الثلاثاء، واليوم ما شاء الله غني بالفعاليات والأحداث المهمة في الإمارات وفي أبوظبي. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. كلمة هذا مكاني، يوم تحس أنك بيتك مكانك، وأحيانا في ناس حتى في الدوام يقعدون فترة طويلة في دوام واحد فيحس أنه هذا بيت الثاني، لكن إحساس يوم نقول هذا المكان لنا، مرات الانتماء للوطن ما يحتاج قد ندور على كلمة كبيرة، ندور على تفاصيل صغيرة، موقف صغير يمكن ما حد انتبه له غيرك أنت. مثلاً

إذا كنت تمشي في الحديقة أو في طالع من باركن سيارات بعدك ما ركبت موترك وتشوف علبة ماي على الأرض، شو بتسوي؟ غالبا بتنزل بتشلها وبتدور على أقرب قمامة وبتحقها فيها. أو في ناس ممكن يقول يعني يكمل دربه ويقول في حد بيشيلها، وانت ممكن تكون انت اللي تشيلها، مو لان هذا شغلك ولا لان في حد قاعد يراقبك، بس لان في داخلك احساس يقول هذا المكان هو مكاني. احساسك دائما ان هالمكان هو مكانك، هذا احساس يعني اسمه مرحلة في حب الوطن والانتماء للوطن. تخاف على كل شيء في بلادك وكأنه ملكك، لأنك تعرف أن هالشيء يخصك. إذا بتروح بتدفع من بطاقة مثلا ثقة ولا في عيادة، أنا أشوف أهلي الكبار يسوون شيء، يقول له سعر معين فيقول لا مو بشي غالي كيف تشي، قال ترى بتدفع من ثقة أنت. قل كيف يعني ثقة؟ فلوس الدولة يعني كيف؟ وما يرضون. هذا الإحساس، الإحساس أن هذا مكانك وكل شيء في هالمكان يعنيك ويخصك، وهذا شيء جميل وتقدرون تشوفونه بكل وضوح في الإمارات، سواء في يعني نحن الإماراتيين أو المقيمين، كلنا دائما يعني كأنه هاجس عندنا أن نترك المكان اللي كنا فيه أجمل من ما إحنا شفنا، عشان اللي يعقبنا ويجلس في المكان أو يوقف في المكان يحس بجمال هذا المكان. وأمور كثيرة لو بتقارنوها في حياتنا كلها ترى تدل على الحب وتدل على الانتماء. لحظة أنا اليوم حتى اسمحوا لي، اليوم دوخنا الكمبيوتر الصبح، فوين وصلت وياكم؟ هذا أجمل شعور أكيد مريتوا فيه، أشياء وايد تعلمنا عليها وتربينا عليها في الإمارات، أن المكان العام مو مكان عام وبس، لا، المكان العام مكان يخصني، الشارع يخصني، البحر يخصني، الحديقة هم بعد تخصني، وحتى الكرسي اللي بقعد عليه حتى لو 10 دقائق وبمشي بعد يخصني، وبالقدر اللي يخليني أترك هذا الكرسي للي عقبي وبيقعد عليه أجمل من ما كان. هالمسؤولية مستمعينا اللي نتشارك فيها، وهالعادات الطيبة اللي موجودة فينا كلنا في الإمارات وعشينها وحاسينها، وبعد نربي عليها أبنائنا دائما إذا يمشي في الشوارع وقاعد يستفاد من الأمن الموجود ومن الخدمات الموجودة، عيل هذا المكان أنت لك فيه مكان وهذا مكانك. الوطن مو بس اللي يعطينا، الوطن بعد شو نرد له، شو بترد للوطن على كثر اللي عطانا يا الوطن، يعني شو بنرد؟ هذا أبسط شيء، يمكننا نرد له بأشياء بسيطة جدا، مثل أن نحافظ على مكان، نحترم نظام، ما نرمي شيء من دريشة السيارة، نترك المكان أنظف مما لقيناه، مو بعيب. وإذا شفنا شيء غلط ما نقول مو بشغلي، لأن في فرق بين شخص مجرد أنه ساكن في المكان وشخص ثاني يحس المكان هذا يعنيه وهذا مكانه وهذه مساحته. والإمارات ولله الحمد ما وصلت لهالصورة الجميلة بس نشوف المباني ما أجملها والطرق ما أوسعها وأرتبها وكيف منظمة والخدمات، مو بهذا بس اللي تقدر تشوفها في الإمارات، بعد وصلت بالإنسان أنه يعرف أن المحافظة على المكان جزء لا يتجزأ من احترامه للمكان،
وعشان تي يمكن أجمل تعريف بسيط للانتماء هو أنك تعامل بلادك مثل بيتك، حتى في الزاوية اللي ما حد يشوفك فيها. مو لازم حد يشوفك وانت قاعد تسوي الشيء هاو يصفق لك، أنت مقتنع فيه وانت قاعد تسويه. وصباح الخير لكل شخص يقول من كل قلبه هذا المكان لنا وهذا مكاني. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، حياكم الله، بدينا مشوارنا في أحلى صباح وياكم شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد.

0: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك.
1: ودائما عينك عدربك. ونصبح بالخير على النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة. وبداية الحمد لله على السلامة، نورت البلاد.
2: الله يسلم تختي شمس ويزاك الله الخير.
1: يسعد صباحك بالخير.
2: وصباحك أسعد، وكذلك نصبح على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات السم، وجميع أخواننا المستمعين لهذه الإذاعة المتميزة، وكذلك جميع أخواننا قائدي المركبات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وفي البداية طبعا أختي شمس نرجو من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر عند انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، مع الالتزام بالسرعة المتغيرة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية. وفيما يخص حركة السير على الطرقات العاصمة أبوظبي فهي انسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعا باستثناء بعض الطرقات التي تشهد ازدحام مروري وكثافة مركبات أختي شمس في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. فهناك كثافة مركبات على المداخل والطرق الرئيسية، وتتمركز هذه الكثافة على جسري المقطع المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل وشارع الحاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد باستثناء الطرقات التي تشهد تشكل الضباب فيها. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة السير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. اختشم في الختام كل شكر لكم من طاقم عمل إذاعة إمارات الأم والأخوان المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: تسلم تسلم النقيب محمود المنصور، منصور المحمود، على هذه التغطية الشاملة ما شاء الله كل الطرقات اليوم. تسلم وشكرا لك، ودرب السلامة لكل من يسمعنا.
3: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء، وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. فكر ما يبالو أنتو في كارديو.
1: نقول صباح الخير لك اللي تابعنا سواء عبر الأثير. يسعد صباحكم بالخير من استوديوهات إمارات اف ام في أبوظبي، حياكم الله. وأيضا لكل من يتابعنا على منصة سوشيال ميديا، على منصة تيك توك إمارات اف ام راديو، يسعد صباحكم بالخير. فاطمة يسعد صباحك بالخير، فاطمة الزعابي حياك الله. وأيضا فاطمتين عندنا اليوم، صباح الخير. أوكي صباح الخير من بدري. من بدري اليوم صباح الخير. عرفتش ما حد يقول هالكلمة إلا أنتي. حياكم الله مستمعينا. ميمة صباح الخير، إن شاء الله باكر يكون وياكم راشد بإذن الله. أحمد يسعد صباحك بالخير يا أحمد. وعبد الله تركي حياك الله عبد الله، كيف أصبحت اليوم؟ أوكي، اليوم في فقرة كارديو مهمة، شيء وايد بسيط بس أنت تكره تسوي هالشيء، يمكن ما عندك سبب منطقي، هالشيء في البيت أو في المكتب، مهمة بسيطة جدا بس أنت دائما تحاول تتهرب من هالمهمة، أي حد يسويها. في وايد أشياء بتحصلونها في بالكم، مهمات بسيطة. لحظة بتذكر شيء، ورق العنب بما أنكم تحبونه أكثركم، مو كل حد اللي عنده يحب يلف الورقة ما يتحمل يتهرب منها. في ناس مثلا ما تحب ترتب الحاف وتدخل البياضات في السرير والأمور، يتهرب منها عادي، يسوي كل البيت بس الحاف ما يعرف يرتبه، مو ما يعرف، يعرف، والمهمة بسيطة بس هو ما أدري ليش يكرهها، ما عنده سبب منطقي. وايد أشياء ممكن الشغلة بسيطة جدا، رد على الإيميلات مثلا، ما يحب يرد على الإيميلات، يحس الوقت ثقيل اليوم يرد على الإيميلات، أو ما يحب يرد على التليفون. أشياء بسيطة لكن الواحد يحصل صعوبة فيه أنه يسويها وما في سبب منطقي. فاليوم لو سمحتوا قولوا لنا شو هالأشياء عشان ما حد يحس أنه هو وحيد بروح اللي في هالمكان. فاطمة يسعد صباحك. علي يسعد صباحك بالخير يا علي. غسل الكوب بعد شرب القهوة، هي حالاتي يوم تشربين القهوة وتستانسين بس عبك أقبل تغسلين الكوب. فاطمة علما ما غسلتي صحون غدا فطور، مالت فطور في رمضان إذا ما في حد في البيت عاملة تساعد ولا شيء تدبيسة يعني. ولد محظة يسعد صباحك بالخير وسلام عليك ورحمة الله وبركاته. غسيل الكوب ما شاء الله، كل شكلكم معكم أمور. أنا بس كوثر شو شيء بسيط بس أنت تكرهين تسوينه، ما عندك سبب منطقي تقولين لي ليش أكرهها بس أنا ما تحبي تسوينه. كوي الملابس مثلا، ما تحبي تشربين ماي تحطين هالفليفرز في الماي عشان تشربينها؟ لا والله شوف ما شفت لك غرشة ماي ولا مرة. بعد هاي أغرب واحدة، ما تحب الماي، ما له طعم يضايقك، ما له طعم. أيوة في أشياء مثل شيء، أشياء غريبة ما لها. الحمد لله على كل حال تركي. أحط فلوس علي شو تسوي؟ تحط فلوس في غسالة يمكن يمكن يزيدن، يعني لو حطيت الفلوس ما راح يزيدن، راح تتنتف الورقة وحالتها حالة. جايز خير يسعد صباحك بالخير يا رب ويسعد كل أيامك، حياك الله. إذن سؤالنا اليوم بسيط جدا، مهمة سهلة لكنك تكره تسويها، ليش؟ ما عندك سبب منطقي بس محبها. يلا خبرونا على إمارات FM راديو لايف أو عبر رسائل نصية 3666.

مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهلها.

0: كلمة للإمارات.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
2: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
0: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.

حياكم الله مستمعينا ويسعد صباحكم بالخير من جديد. متواصلين وياكم في أحلى صباح. وسؤالنا كان اليوم في كارديو، ما بنقول لكم سووا كارديو، سووا كارديو حق مخنا بس. سؤالنا كان يقول مهمة بسيطة، وايد بسيطة بس أنت تكره تسويها وما في سبب منطقي، مثل صاحبتنا اللي ما تحب تشرب ماي، ما تحب طعم الماي مثلا، وصاحبتنا اللي ما تغسل ما تحب تغسل مق الكوفي، مق النصحون الغداء مق. يسعد صباحكم بالخير علي، حياك الله. لا تجرب هالطريقة يا علي بتفلس. أيضا فاطمة تقول حذف الإيميلات، هي حذف الإيميلات يباله بال طويل، حذف الإيميلات مو بهينة السالفة. وين أحصل هدي بيع مزهرية؟ ما حد الحين فاتح إلا هنا في مراتب. تقشير الفاكهة، ما تحب تقشير الفاكهة؟ تصدقون في في في فاطمة في ناس يعني الفاكهة موجودة في البيت بس هو مو متعود انه يطلع الفاكهه ويغسلها ويقصها ويحطها في صحن، فتم في الثلاجه يمكن لي ما تذبل وحالته حاله بسبت بس انا متعايز او ما يعرف او ها شيء سهل، لكن هو ما يحب يسوي الحركه، يعني ما يحب يقشر برتقال. كم واحد فيكم ما يحب يقشر برتقال؟ يسعد صباحك شو بالخير، بس احنا ممكن تتشرف باسمك يا دبل اي. امين تزيد. ان نتريح حد يقطع لنا الفاكهة. هاي مشكلة بعد الحين ما هات لازم يقطع الفاكهة، عيبها ولا ما عيبها بعد. اخيرا ما تفهمت شو اهلا وسهلا اي دوت اي، شرفنا باسمك. زين في مرات يعني احيانا نقول السبب، يعني نستحي نقول انه مثلا احنا ما نحب نسوي هالشيء، شيء بسيط ما احب مثلا في حد ما يحب الغبره يشوف الغبره في كل مكان بس او ما يحب يمسحها، يعني يكلف المهمه لاي حد، هو عادي يسوي كل شيء الا الشيء ما يحب يسويه. زين يعني في شخص ممكن ينظف البيت كله بس لا تقول له رد على ايميل، لا تقول له رد على ايميل. ف اذا كنت تفكر ان هالشيء انت بروحك اللي عايش في ما تحب تسوي شيء سخيف او شيء وايد سهل عادي، أو يقولكم في علم النفس ان احيانا او التفسير ليش عندنا هذه، ليش صعب أشرب الكوفي اللي شربتها صعب أغسل المق، ليش أحب أكل ورق عنب بس ما أحب ألف ورق العنب، ليش عادي أغسل الثياب بس ما أحب أكويها ولا أصفطها في الدولاب، ليش ما أحب أرتب الغطاء مال السرير الصبح أو أبدل الغطاء الصبح. يقولكم أن أشياء إحنا نأجلها دوما نأجلها، أجل هالشغلة مو لأنها صعبة أو لأنها تأخذ وقت، تدرون ليش مرات نأجلها؟ بس لأن ما نحب الإحساس اللي نحسه ونحن قاعدين نسوي هالشيء. ليش؟ لأن ملل متكرر أو يعني بس ما لنا خلق نحن نسوي هالشيء. الأغرب ملل، إيه شوفت لا أنا كوثر اكتشفت ليش ما احب الف ورق العنب، لانه ملل، نفس الحركه بتسوينها طول اليوم اللفه، بس انتي لا انتي ما وجدنا تفسير لحالتك، ما تحبين طعم الماي. اوكي في حل مرات نأجل هالشيء لأن قلنا ما نحب الإحساس اللي يعطينا إياه هذا الشيء، مثل أنه إحساس ممل متكرر، أو حتى نقول خلاص بخليها عقب بسويها بعدين، أو خليني بسويها بعدين. أيوة حط عند بعدين هني خطين وهنا تكمن المشكلة. يقولكم لأن
مخنا يوم يقول بعدين يتم طول الوقت يعطيك رسائل سلبية عن هالشيء، لأن العقل للحين ما حددت له أنت موعد لإنهاء المهمة. الشيخة شخبارك؟ بس تظل الفكرة لو ممكن نعدل هالمشكلة إذا حددنا وقت. يعني مثلا بقول أني الساعة 5 برد على الإيميلات، وصلتني ثبتت في مخنا أن الساعة 5 المخ عنده مهمة وهي أنه يرد على الإيميلات. أنت تكره ترد على الإيميلات بس رح تسويها لأنك حددت للوقت للمخ وقت وعطيته مهلة. مثلا هي كلمة عقب أو بسويها بعدين، هذه هي السبب الرئيسي. وخلاص إذا عرفتوا السر أباكم تجربون لليوم تسوون شيء ما تحبونه بس تحددون له وقت. يعني مثلا بحذف الإيميلات الزيادة الإيميلات اللي ما لها داعي الساعة 5، والساعة 5 بتحصل نفسك قاعد وترتب إيميلاتك وتحذفها. فيقولكم السر كثر أنت اليوم إن شاء الله الساعة 9 تشربين كوب ماء. مهمة، هذه مهمة أعطيناها لك حق ترتبين نفسك. يلا مستمعينا فاصل بسيط ونبدأ مشوارنا اليوم ومواضيعنا في أحلى صباح اليوم في وايد فعاليات.

0: كلمة للإمارات.
1: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر، ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء، من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.
2: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: بنك الإمارات دبي الوطني.
7: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
8: إذن مستمعينا، جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. وبداية، الاتحاد تحتفي بيوم المعلم. رئيس الدولة: شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. شيخ محمد بن راشد: كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم. أما شيخ منصور بن زايد فكانت كلماته: كل مستقبل عظيم يبدأ من معلم. أيضا اليوم انطلاق أكبر نسخة من الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، وإن شاء الله اليوم نعرج على هذا الخير.

خبر بالتحديد وتفاصيل أكثر عنه. سمو الشيخ منصور بن زايد شهد إطلاق مشروع اتصالات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية الدولة عالميا. امتلاك الممكنات يدعم تطور الاقتصاد ويسرع الابتكار. أيضا اليوم لو بتطلعون على صحيفة الاتحاد في شيء لازم تشوفونه ما يفوتكم في الاتحاد، الصورة الجميلة اللي سمو الشيخ محمد بن زايد أهداها لمعلمة، فحاطين الصورة ومن الخلف الكتابة بخط إيده كيف كانت. وأيضا الشيخ حمدان بن زايد أيضا أهدي صورتي للأستاذ العزيز أحمد مندي للذكرى وشكرا. كم تاريخ؟ لحظة، 31/4 سنة 1971. شوف الثانية. لا، الشيخ محمد ما كتب له التاريخ. أيضا تحتفي الصحيفة في صفحاتها بالمعلم وأثر المعلم في تربية النشء والأجيال. منصور بن زايد الشيخ زايد آمن بأن الإنسان أساس النهضة، وبتوجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد الإقامة الذهبية لمعلمين وتربويين من أصحاب الإنجازات المتميزة في دبي. الذكاء الاصطناعي مستمعينا، وفي أول خبر اليوم تكلمنا عن شيخ منصور بن زايد شهد إطلاق مشروع اتصالات لتطوير البنية التحتية الرقمية. الذكاء الاصطناعي محور رئيسي في مسيرة التنمية، والبنية التحتية الرقمية ركيزة الاقتصاد المستقبلي. أيضا بنية تحتية رقمية غير مسبوقة، هذا ما صرح به معالي جاسم محمد بوعتاب الزعابي رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات. قال أن هذا المشروع يعكس قناعاتنا بأن دولة الإمارات لا تقتصر فقط على أنها تبني الذكاء الاصطناعي وحسب، بل يمتد ليشمل حوكمته والابتكار من خلاله. واليوم طبعا برعاية منصور بن زايد انطلاق النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي. رح يكون في هدف رئيسي وهو تحويل النقاشات حول مستقبل الغذاء إلى شراكات فعلية وحلول قابلة للتطبيق. 2580 مشارك من العارضين والمشترين والمستثمرين وأيضا صناع السياسات. إن شاء الله في السياق حلقتنا اليوم بقول لكم ليش هذه أكبر، يعني أكبر نسخة أو النسخة الأكبر حتى الآن من الأسبوع العالمي للغذاء، اللي دخل فيها التمور، دخل فيها العسل، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي والاستدامة. أيضا من عناويننا اليوم في صحيفة الاتحاد، ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشديدة ومعان شيدية ومعان. وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، علاقات الإمارات والأردن تشهد تعاون وثيق وتنسيقا مستمرا في مختلف المجالات.

أيضا من العناوين الاتحاد اليوم، حكومة الإمارات والبنك الدولي يطلقان برنامجا لبناء القدرات الحكومية في بنين وجيبوتي و

رواندا. حمدان بن محمد اطلع على ملفات وبرامج تطوير منظومة العمل الدفاعي، وسموه يترأس الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026. المجلس ناقش المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العمليات. أيضا كليفلاند أبوظبي، خبر اليوم يتضمن تصنيف نيويورك، أوكي، يتضمن الخبر الإمارات اليوم. كليفلاند كلينيك أبوظبي الأول إماراتيا في 5 تخصصات، وذلك ضمن تصنيف نيوزيك لعام 2027. أبوظبي للإسكان في معرض إكسبو ريال 2026 تستعرض تجربتها الإسكانية في ألمانيا. شخبوط الطبية أيضا تستضيف النسخة الثانية من اللقاء السنوي لتطوير حلول زراعة السمع وتفعيل أجهزة زراعة القوقعة للمرضى خلال 24 إلى 48 ساعة. وتحتفي طبعا سمو الشيخ يحتفون بالمعلمين. أيضا ذياب بن محمد بن زايد يزور المقر الرئيسي لأدنوك ويلتقي كوادر الخطوط الأمامية. صرح سموه كوادر أدنوك تدعم مسيرة التقدم والازدهار المستمر في دولة الإمارات. وأخيرا سمو الشيخ نهيان بن مبارك افتتح ملتقى المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين والإمارات، ملتقى عالمي لقطاعات التمويل والصحة والنقل والتعليم والسياحة. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك. هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
1: صباح الخير بوظبي. الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاجير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟
2: بنك الإمارات دبي الوطني.

0: الأبيض
1: كلنا مع الأبيض. من دار زايد للأبيض.

حياك في أحلى صباح من 7 لين 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟

يسعد صباحكم بالخير وصباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر، قولوا امين، وصباحا يوفي الدين. انزين، تدرون سالفة نجمة ميشلان اللي في المطاعم؟ يقول لك هذا المطعم حاصل على نجمة ميشلان. شو سمعتوها قبل؟ مثل الفنادق، فندق 6 نجوم، فندق 5 نجوم، 4 نجوم، في المطاعم يقولك هذا المطعم حاصل على نجمة ميشلان. منو ميشلان؟ تعرفونه؟ أنا بخبركم الحين، هو اللي خطر على بالكم أول واحد. أيوة، المطاعم الراقية اللي حق الإليت اللي فيها أو حاصلة على نجمة ميشلان. ميشلان هذا هو، نعم، مثل ما فكرتوا، مال تايرات السيارات. واليوم بخبركم عن كيفية القصة، كيف ميشلان اللي متخصص في تواير السيارات يكون أيضا اسمه يحمل اسمه في أرقى المطاعم في العالم. هي نفس الشركة اللي تعنى بالإطارات، إطارات السيارات، ولكن قبل أكثر من 120 سنة فكر أصحاب هذه الشركة بفكرة وايد ذكية، فقالوا نبغى الناس تسوق أكثر عشان تستهلك التواير أكثر، فإحنا نكسب أكثر ونستفيد. فسووا شو؟ سووا دليل، سموا دليل المسافرين. زين، من 120 سنة الدليل هذا خلوا فيه أنه وين أنت تقدر تصلح سيارتك، وين إذا بتبات في الخط، وين في فنادق أو أماكن للإقامة، وين تقدر تأكل. مع الوقت جزئية التحديد وين بتأكلون وأنتوا في الدرب صارت أهم من الدليل نفسه. هني بدأوا أصحاب الشركة يرسلون مفتشين للمطاعم، يرسلونهم بالسر، يعني هو المفتش يروح للمطعم يطلب عادي ويأكل ويدفع قيمة الأكل، وبعدين يكتب مقال عن جودة الأكل، مو بجودته، يعني مثلا اليوم أكله حلو باتشر أو شهر الجاي أو بعد أسبوع نفس الطلب طلبته بس مش نفس الطعم. لا، كان أيضا من شروطهم استمرارية جودة الأكل. وهني طلعت نجمة ميشلان. بس الحلو أن معنى النجوم للحين لها علاقة بالسفر، يعني نجوم ميشلان، نجمة واحدة يعني المطعم يعني عادي توقف عنده وتطلب منه عادي. إذا نجمتين ميشلان، المطعم حاصل على نجمتين ميشلان، يعني يستاهل أنك تغير دربك ومسارك عشان تتعنى وتروح لهذا المطعم بالتحديد. إذا المطعم حاصل على 3 نجوم ميشلان، شو يعني؟

يستحق أنك تسافر له من بلد لبلد سفرة خاصة عشان هذا المطعم. يعني حتى النجوم للحين ترى فيها سالفة ودرب وسيارة. وبالمناسبة إذا رحت مطعم حاصل على نجمة ميشلان ووصلكم صحن كبير، لكن الصحن فيه نتفت أكلة بالشوكة تقذها نتفت أكلة. لا تلومون ميشلان لأنه ما له علاقة، ميشلان بس كانت يرسلون مفتشين يراقبون جودة الأكل، تنوع النكهات والاستمرارية على نفس الجودة، لكن ما لهم علاقة بالمطاعم اللي تقدم لك صحن كبرى وفي نتوفة نتفة صغيرة من الأكل، لأن ما كانت أبدا تربط هي الشركة ما ربطت النجوم بكمية الأكل، ولا حتى على فكرة أن يكون المطعم فخم أو غالي. ممكن تتفاجئون أن في مطاعم حاصلة على نجمة أو نجمتين ميشلان أو ثلاثة، والمطعم صغير وفي مكان حارة ضيقة مثلا، والمطعم ما فيه إلا يعني ما يستوعب إلا 12 شخص فقط، لأن أيضا فخامة المكان هذا كله ما كان من حسابات أنك تحصل على النجمة. على فكرة وبعد النجمة تروح ترى للمطعم مو بالشيف، يعني مو بالشيف حاصل على نجوم ميشلان، المطعم اللي يحصل عليها. فعشان يمكن تشوف مكان بسيط وايد ولكن هذا المكان حاصل على النجمة، وتشوف مطعم فخم وايد فخم لكنه ما عنده ولا نجمة. وعلى فكرة النجمة للمطعم هي مو للشيف، يعني حتى لو الشيف كان مشهور وترك المكان النجمة ما تروح وياه في شنطتها، النجمة للمطعم. ودائما يرجعونهم ويقيمون المطعم ويشوفون هل المستوى نفسه ولا تغير. فالناس كانت وايد مهتمة في هالفترة لرأي النقاد أو المفتشين اللي كانوا يعني كان في شفافية ومصداقية وفي صرامة بعد في أنه يعني يقدم المطعم الطعام وفق مقاييس ميشلان. ومقاييس ميشلان ما كانت لا مطعم فخم ولا مطعم تحجز له قبلها، كان في مطاعم يسوقولها أنه تحجز قبلها بسنتين ما لها علاقة أيضا بنجمة ميشلان. فكل هالهيبة بدأت من شركة كانت بس تبغى الناس تغير تايرات سيارتها أكثر وتشتري تواير من عندهم. شو رأيك ربطوا بين الاثنين من قبل؟ صراحة أنا أول مرة يعني كنت شفتوا فيلم تراتاتوي، الفار الصغير اللي يطبخ والناقد اللي كان يروح لهم، نفس القصة في الحقيقة. شو رأيكم؟ فكرتوا قبل وربطتوا بين الاثنين تواير والنجوم ميشلان؟ يلا روح لفاصل قصير وردي لكم مستمعينا.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: بنك الإمارات دبي الوطني. يا الأبيض عزنا.

0: كلنا للإمارات.
1: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
2: اليوم قلت لكم أول صبح اليوم وايد فعاليات وايد أحداث. 6 أكتوبر اليوم وايد ما شاء الله في فعاليات كثيرة جدا وكلها مهمة، ومنها بعد أكيد اليوم بإذن الله ما في أبيض وأخضر إلا في الملعب، أما خارج الملعب فنحن أهل والفرحة خليجية بإذن الله. لكن داخل المستطيل الأخضر اسمحوا لنا عاد الليلة نقول بصوت عالي كلنا أبيض وكلنا الإمارات. منتخبنا وصل للمشهد الأخير إلى نهائي خليجي 27، وإن شاء الله بيننا وبين الكاس مباراة واحدة. والليلة في جدة الأبيض يواجه المنتخب السعودي، والعين على اللقب الخليجي الثالث في تاريخ الإمارات. فيلا يا عيال زايد دخلتوا البطاقة باسم الإمارات ووصلتونا للنهائي بعزيمة تليق بهذا الاسم. اليوم ما نطلب منكم إلا شيء واحد بس، العبوا قلوبكم، قاتلوا في كل كورة، وخلوا علم الإمارات دوم حاضر في كل لحظة. من أبوظبي لدبي لشارجة وعمان وأم القيوين وراس الخيمة والفجيرة، ومن كل بيت إماراتي في صوت واحد بيوصل الليلة إلى جدة. يا الأبيض نحن وراكم، والكاس نتمناها بإذن الله إماراتية والفرحة خليجية. بالتوفيق طبعا لمنتخبنا، ووعدنا الليلة مع الأبيض. هذه واحدة من الفعاليات المهمة. أيضا اليوم مسمعينا في أبوظبي تنطلق أكبر نسخة للحين من الأسبوع العالمي للغذاء، وين في مركز أدنك في أبوظبي. راح تستمر من اليوم وعلى مدار 3 أيام لين 8 أكتوبر. الحدث يجمع 2580 مشارك من 92 دولة، من مزارعين ومنتجين لباحثين ومستثمرين وصناع قرار. لكن الفكرة مو بمجرد معرض للأكل والمنتجات الغذائية، السؤال الأكبر اللي يجمعهم اليوم كيف نضمن غذائنا في المستقبل، كيف ننتج أكثر بموارد أقل، وكيف تدخل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الزراعة والأمن الغذائي. وتحت مظلة الأسبوع أيضا الأسبوع العالمي للغذاء راح تنطلق أيضا اليوم مجموعة من الفعاليات، من بينها القمة العالمية للأمن الغذائي ومنتدى التكنولوجيا الزراعية ومعرض أبوظبي الدولي للتمور، واللي راح يجمع بين قيمة الانخلا وبين موروثنا وبين التقنيات الحديثة والتجارة والأسواق العالمية. والأول مرة منتدى أبوظبي للعسل راح يشارك خبراء وباحثين في تربية النحل وإنتاج العسل، يعني من النخلة والتمرة والعسل لتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار، كلها اليوم تجتمع في أبوظبي حول قضية تمس كل بيت. كيف نخلي غذائنا أكثر أماناً واستدامة اليوم وللأجيال اللي عقبنا؟ فاليوم حافل، لا تنسونا التاريخ. يبون أغنيتي الأبيض.

0: كلنا للإمارات.
1: ابدأ بالأهم خطوة بخطوة وكل شيء راح يتم. أحلى صباح. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
2: يلا اجتماع، وينكم؟ أين أنتم جاهزين للاجتماع؟ صباح الخير يا إدريس، يسعد صباحك. سلام عليك يا كوثر. جواهر، يسعد صباحك بالخير. علي، كفو عليك، كلهم متأخرين الغياب. مالك، صباح الخير. رابيو، صباح النور من تونس، حياك الله. أيوة اجتماع، يلا جاهزين؟ جاهزين. في كل بيت أو في بعض البيوت، أو يعني إلا ما حد فينا يعرف حد، يعني هاللحظة تمر على بيوت وايد، ونكون نعرف أنها بتي، ونعرف أنها لمصلحة عيالنا، ويمكن نحن اللي من السنين ونحن نشتغل علشان نوصل لهذه المرحلة ونأهلهم لهذه المرحلة. لكن يوم توصل فعلا نكتشف انك تعرف ان هالشيء تعرفه، المعرفة شيء، وانك تعيش الاحساس نفسه شيء ثاني. تكلم عن دراسة ابنائنا في جامعات في الخارج لما يطلعون بعثات دراسية ويتعلمون في جامعات مرموقة وتفتح لهم المجال للمستقبل وتأهلهم وتخدم بلادهم. احنا كل هذا نعرفه ونقدره، لكن في شيء ما ادري ما حسبنا حسابه، ان اللي راح يسافر هذا لازم يكون مؤهل. هذه حسبنا حسابها، يعرف يدبر اموره، لان قاعدين ناهله من قبل، يدبر اموره، يعرف يحسب مصاريفه، يعرف ينظف حجرته، يعرف يغسل ثيابه، يعرف يكوي، يعرف يتعامل مع المواقف، عنده ذكاء اجتماعي. هذه كلها نحرص عليها من فصل اول، خطط لنا وين بتدرس عشان ترد ترفع راسنا. ويمكن الشخص اللي اكثر واحد كان يشجعه انه على فرصة الدراسة برا أو في جامعة معروفة أو مستقبل يفرح القلب، تكون أنت مقتنع وتكون فخور، ويمكن أكثر واحد أنت شجعته على هالخطوة. لكن عقب ما يسافر ترد البيت تكتشف أن الموضوع مو مجرد غرفة فضت في البيت، في صوت اختفى، في كرسي ما حد قاعد عليه، في شخص كنا نسأله مو موجود، في شخص كنا نعتمد عليه، في شخص النادي اسمع 20,000 مرة في البيت كل واحد يزقره لسبب، مؤهل لأنه مؤهل، لأنه شاطر، لأنه يعرف يتصرف، كم معتمدين عليه في البيت. وفجأة نشوف أن هذا الشخص اللي كنا نسولف وياه وكان موجود في تفاصيل البيت أكثر من ما كنا نحن متخيلين أو منتبهين. وهني يبدأ اجتماعنا اليوم. يوم عيالنا يسافرون للدراسة، في رأيكم منو يحتاج أنه يستعد أكثر، هم ولا نحن؟ يعني خليك صريح مع نفسك، هم اللي لازم يكونوا مستعدين أكثر ولا نحن؟ الاستعداد للسفر مو بتذكرة وسكن وجامعة وشنطة، لا، والسكن يقول رايح بيتي، مسرع ما تأقلم، يعني رايح بيتي. كنا نقول في السكن عادي، في الجامعة كنا نقول سكن. الاستعداد للسفر الحقيقي يكون قبل السفر. هل هذا الابن يعرف يعيش بروحه؟ كل واحد يعرف عياله، يعرف فلان اوكي يزل يسافر برا بروحه ويتعلم، لكن فلان لا، لتحت عينك ما ينفع، تحت الجامعة تحت البيت لازم. وكلهم اخوان وكلهم نفس التربية، بس سبحان الله كل واحد غير. فالاستعداد للسفر مستمعينا الحقيقي يبدأ قبل السفر. إذا كان ابنك أو بنتك تعرف تعيش بروحها، مو بس سؤال هل درجاتها عالية أو درجاتها عالية، مو الحياة في الغربة الدرجات راح تكون آخر اهتماماتك، انت يهمك أنه ينجح ويعيش ويتأقلم، وبالتالي راح تكون درجاته حلوة. والسؤال هني مو بدرجات عالية ولا دخل جامعة قوية ولا يسوي له أكل نفسه، يرتب مواعيده، يعرف يركب المترو ولا الباصات والمحطات، يحافظ على أوراقه، وإذا تورط مثلا بالشر في مشكلة بيعرف كيف يهدى ويفكر، وإذا حس بالوحدة يعرف يتعامل وياها. هذه كلها مطلوب منه من عيالكم صح؟ لأنه ممكن يكون عندنا طالب متفوق جدا بس طول عمره في البيت في حد يرتب له، في حد يجهز لأغراضه، في حد يأخذ السيارة اللي يباها، عايش في فندق 7 نجوم 6 نجوم كمان كل شيء عنده. وهني في عبارة وايد عيبتني سمعتها أنا من مختص في التربية، شو كان يقول؟ لا تخلون عيالكم يعيشون في البيت كأنهم في فندق 7 نجوم. صحيح مو بلأن ما لدلعونهم، بالعكس ما أحبوهم.

0: طلعوهم بس خلوه يغسل صحنه. فاطمة خلوه يغسل المج اللي شرب فيه القهوة، يرتب غرفته، يدبر مشواره، ويحسب مصروفه ومصروفاته، ويقرر أحيانا ويغلط أحيانا ثانية، مش مشكلة، لأن الاستقلال ما نتعلمه نحن في المطار وإحنا رايحين، لا نتعلمه في البيت قبل السفر بسنين وسنين. بس من جهة ثانية من الموضوع أو من شافة اجتماعنا اليوم يمكن ما نتكلم عنها وايد، هل نحن جاهزين ونفسيتنا جاهزة؟ لأن مرات خوفنا مو بلأن ولدنا ما يعرف يتصرف، أنت مطمئن عليه لأنك عارف شو ربيت، هو يعرف يتصرف ويمكن أحسن حتى من اللي أنت تتوقعه، لكن نحن اللي نكون مو متعودين على فكرة أنه ما عاد موجود كل يوم في البيت، وهذه فكرة وايد وايد صعبة على الأهل، خصوصا في الطفل المؤهل أو الطالب أو الطالبة المؤهلة لأنه يعيش برا بروحه ويعتمد على نفسه، بالتالي هو في البيت وايد معتمدين عليه. ففي يوم وليلة ما حد بدون شر راح يتعلم. فأحيانا من كثر حبنا لهم نربط أهميتنا في حياتهم بحاجتنا نحن، نحن اللي نكون محتاجينهم، مو بهم محتاجيننا، لا الظاهر اللي السلوك اللي قاعدين يسويك نبين كأن نحن اللي محتاجين لهم، كل شيء نسألهم، ما يسوي شيء بدوننا مثلا، انك تكون تعرف عنه كل شيء. لكن يمكن نجاح التربية مو بأن ولدك أو بنتك يظل محتاجك في كل صغيرة وكبيرة في حياته، يمكن نجاحهم الحقيقي أنه يعرف يعيش بدونك، ومع هذا يظل يرد لك لأنه يباك ولأنه منبهرة عيونه بالحياة برا، تم قلبه مرتبط هني بك وبيتك وبعيالك ووطنه، فأنه يعرف يرجع لأنه يبيك، مو لأنه ما يقدر يعيش بدونك، هو يقدر يعيش بدونك لكن هو يباك في حياته. وحتى عقب السفر التواصل له ميزان، نطمن عليهم، إيه أكيد ما في مشكلة، نسأل وممكن نبعث لهم، نشاركهم في حياتنا شو قاعد يسوي عندنا. بس تذكرون مرة تكلمنا على الهليكوبتر بيرنتينج، الأهل اللي يمشون وراء عيالهم كأن طيارة هليكوبتر تراقب كل شيء، إذا عطينا لعيالنا جناحان عشان يطيروا ما يصير نمسك طرف الجناح من البيت. يمكن أصعب درس في سفر الأبناء أنه مو بالدرس لهم، درس لنا بعد للأهل، نتعلم كيف نقضي يومنا ونمر اليوم بدون ما كل ساعتين نتصل فيهم، كل دقيقتين نسألهم، هذا يوترهم يعني. أيضا لازم نكون نحن متماسكين. أوكي بس هذا اجتماعنا اليوم، إذا جاهزين أو لحظة خليني أشوف. سوري فاطمة، أوكي سوري المشاركات توني أشوفها، يلا نأخذ مشاركاتكم، نأخذ إعلان، روح اللي فاصل إعلاني ونرد لمشاركاتكم.
1: شكرا. اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك،
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية، حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح.

انزين ناخذ اراءكم مستمعينا. خلينا نبدا بمنو منو ما يعرف خليه يروح، لازم يواجه الحياه. شمس ليش الدراما اكون مسح. لحظه انت بعد فوق فوق فوق. جواهر، الموضوع صعب على الكل، الابناء والاهل. شمه كلنا صعب علينا. اوكي بسكا سيتي، ايوه لازم لازم الحين من عيوني الحين اسوي ذا احلى بلوك. علي علي يقول ادريس، خلينا ناخذ ادريس يقول انه يكون مستعد اكثر ويسوي وايد احتمالات اكثر عشان يهيئ الابن للغربه او السفر. فاطمة تقول على الاثنين تعب. ريما، يا ريما يا ريما ما اسوي دراما يا ريما، والله اسات تتكلم بموضوع صدق صدق. احيانا الاهل ما يتخيلون ان الوضع بيكون شي يوم عيالهم يسافرون برا، بعد واحد يلحق الثاني ويفضى عليهم البيت. زين الحمد لله، تقول رب العالمين هو بخير واموره طيبه وباذن الله بنقدر نكلمه ونشوفه. كفو عليك والله، كفو عليك يا ريم، هذا دليل انك قويه، ام قويه. ميمو، ميمو تقول لو ما يعرف خليه يروح، لازم يواجه العالم ويتعلم كيف يتصرف. بتخليه يتعلم بروحه وتكلمي وتشوفي انه زعلان كيف تروحي له على طول، ولا بتخليه يدبر اموره. علي علي علي خليه يعتمد على نفسه من الصغر، الدلع الزايد يضيعه. هي احيانا افكر ان الدلع الزايد يساوي في نظري الاهمال الزايد، لان المتابعه وايد تاخذ مجهود، لكن الدلع الزايد كل شيء اوكي سوي سوي عادي عادي عادي عشان تريح راسك. فبالتالي مثل الاهمال اللي ما يعني يتعادلون هني، الدلع الزايد مع الاهمال. زين بهيك نفسك يا شمس. زين طبيعي قبل السفر بيوم يتجهز شنطته ونشوف شو ناقص، ومستانس يكون يتجهز قبلها بشهر. فاطمه قولوا له قبل سفره نحن نثق فيك، لكن لا تحمل كل شيء.

أصحابك، بتجهز جدولك، بتدرس بروحك، بتقوم بروحك وترجع بروحك، أنت لوحدك. إنزين، نختم بمحضر الاجتماع. عيالنا ما يحتاجون منا درب فاضي من المشاكل، يحتاجون الأدوات اللي تخليهم يعرفون يتصرفون يوم تواجههم المشكلة. نعلمهم القرار قبل ما يحتاجون أنهم يتخذون القرار، والمسؤولية قبل ما يضطرون أنهم يتحملون المسؤولية، والاستقلال وهم للحين بين إيدنا وفي بيتنا. هذه الأمور لازم نعلمها لهم، أما لنا نحن فيمكن دورنا يتغير، لكن اطمئنوا قيمتنا في حياتهم ما رح تقل. هم في البداية يكونوا منبهرين بالعالم الجديد، لكن قيمتنا أبدا ما تقل عندهم. والبيت يوم يسافر منا واحد نحبه أكيد يتغير، بس يمكن هالفراغ اللي نحس فيه هو المساحة اللي يحتاجها ولدنا عشان يكبر. وسلامتكم. هذا محضر اجتماع إدريس وعلي، أنا كتبت المحضر، من فيكم قال بيكتبه وما كتبه؟ إدريس راح للأكل يتعلم يسوي كبسة. يلا خليني أخذ قراءة قبل ما أروح فاصل. بخبركم مستمعينا عن بنك الإمارات دبي الإسلامي. تقدر تقدم طلب للحصول على بطاقة ائتمان ماريوت بونفي وورد من بنك الإمارات دبي الوطني، وبتحصل على قسائم هدايا بقيمة 300 درهم من طلبات ونتفليكس وأمازون، وتقدر تستمتع بمزايا الإنفاق اليومي مع البطاقة وبدون أي رسوم سنوية على الإطلاق. هذا العرض مستمر من 31 لغاية مستمر من الحين لين 31 ديسمبر، وتطبق الشروط والأحكام.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي.

0: اصطناعي، وتستقبل القمة مؤسس ميسترال اي اي في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. اي اي Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنيك.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح. لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
5: مستمعينا، في قصة يوسف عليه السلام ظهر القميص، قميص يوسف، 3 مرات، وفي كل مرة كان يحمل معنى مختلف تماما. في المرة الأولى رجع أخوانه وراحوا لأبوهم وجاءوا بقميص وعليه دم كذب. كانوا يبون يكون القميص دليل على أن يوسف قد مات، لكنه كان في الحقيقة شاهد القميص على كذبتهم. هذه أول مرة. مرت السنوات وظهر القميص مرة ثانية، هالمرة يوم اتهم يوسف بما لم يفعل، وكان الدليل أيضا في القميص. لو كان قد مزق من الأمام لصدقت الرواية، لكنه كان ممزق من الخلف، فصار هني القميص هو دليل أو شاهد على براءة سيدنا يوسف عليه السلام. ومرت السنين ومرت السنين ويظهر القميص للمرة الثالثة، لكن هالمرة القميص لا عليه دم ولا معاه اتهام ولا محاولة لإثبات شيء. هالمرة سيدنا يوسف بنفسه هو اللي قال لأخوانه خذوا قميصي وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يعني القميص اللي ارتبط في البداية بخبر فقد يوسف عاد في النهاية يحمل بشارة وجوده ولقائه. وهني جمال القصة، القميص هو القميص، لكن في كل مرة من الرحلة كان له معنى مختلف. مرة يا وياب وياها الحزن، ومرة كشف الحقيقة، وفي النهاية ياب وياها البشارة والفرحة. يمكن هذه رسالة جميلة لنا في حياتنا. أحياناً يصير لنا موقف ونحن في لحظتها نشوف أن هذا الموقف هو نهاية القصة، نقول خلاص هذا فقد أو هذه خسارة أو هذا شيء كسرني، لكن اللي ما نعرفه أن بعد القصة لها فصول. يمكن الشيء اللي أبكاك اليوم تكتشف بعد سنين أنه اللي غير دربك في الحياة، ويمكن هو اللي فتح باب على مستقبل جميل وسكر لك باب كان راح يضرك. تكتشف بعدين أن الطريق الثاني كان أرحم لك. مو بكل شيء نفهم الحكمة منه في وقتها، فخلونا ما نحكم على قصتنا من أول قميص، لأنك ما تعرف بأي بشارة قد يعود القميص الأخير. هذه كانت رسالتنا اليوم، نتأمل في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. ولهني وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام مشوارنا الصباحي، شكرا لكل من تفاعل معنا، شكرا لإضافاتكم القيمة، وإن شاء الله نشوفكم باتشر في يوم جديد وحلقة جديدة. باتشر أي باتشر، في يوم جديد وحلقة جديدة. كنا وياكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وسبحان الله قصور اليوم أنا وايد خربط. فمان الله.
6: هذا البرنامج برعاية
7: بنك الإمارات دبي الوطنية.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من 6 إلى 7 أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنيك.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
5: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي تقدم NMC للرعاية الصحية خصما بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقا.
6: نصيحة ديكور من هومز آر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
7: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر، ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء، من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع Global Food Week.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد.

منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولا زراعيا، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
3: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: CGI Everything أبو ظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنيك.
1: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنيك أبو ظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبو ظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
2: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
3: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
2: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
3: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
2: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: كلنا مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهلها.

0: All the hits.
1: أغاني حصرية وجديدة.
0: All the time.
1: فقط على إمارات اف ام.
2: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: نبدأ من أبوظبي 29-39، أما دبي 30-39، والشارجة 28-42، عجمان 28-42، أم القوين 28-39، رأس الخيمة 26-40، الفجيرة 28-35.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
3: اليوم
4: منك
2: عدنا شي يدي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لين 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: مسانا أحلى
4: منك
2: وانت ويانا.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: مع الأبيض من دار زايد للأبيض الثالث.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.
5: فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
5: فخورين بالإمارات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ من أبوظبي 29-39، أما دبي 30-39، والشارجة 28-42، عجمان 28-42، أم القوين 28-39، رأس الخيمة 26-40، الفجيرة 28-35.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أهو منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد. منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار، ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: والله بطال يا عيال زايد بالعزم يتحقق طموح واماني الاول نريده لا ولا شيء ثاني.
1: يا منتخبنا شد الحيل جمهورك وياك.

0: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. يا الأبيض عزنا عزك وفوزك فرحتنا.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

0: أسا رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق اليوم في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. أعلنت العربية للطيران أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم عن استئناف رحلاتها اليومية المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة كوزيكود الساحلية في ولاية كيرلا الهندية اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري. استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر في التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم، وحافظ الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4141 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم لتصل إلى 4169 دولار. الخبر الأخير، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 100 دولار و28 سنتا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 89 دولار و33 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
5: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
4: خليجي 27 على ابو ظبي اف ام. اهلا
5: اهلا بالخليج.
6: فخورين بالامارات،
7: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
6: فخورين بالإمارات.

الإنسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
5: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
5: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
5: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
5: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية، هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
5: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
5: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
2: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
1: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
2: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
1: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: نبدأ من أبوظبي 29-39، أما دبي 30-39، والشارجة 28-42، عجمان 28-42، أم القوين 28-39، رأس الخيمة 26-40، الفجيرة 28-35.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
2: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. تنطلق اليوم في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026 والتي تستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. غادر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مساء أمس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعد المشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. وكان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بالأمس مقر أدنك الرئيسي في أبوظبي، واستمع سموه لشرح حول الأداء التشغيلي للشركة ومرونة عملياتها. أدانت دولة الإمارات استكمال القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف وإقامة التحصينات داخل أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضمن ما يسمى خط سوفا 53، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي في أعقاب حادث تحطم طائرة هليكوبتر والذي أسفر عن وقوع وفيات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
6: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: يا هلا يا هلا. انا ودي بس اشوف شيء تقنعيني فيه. توج على فزعتك هذه حسستيني ان فعلا انسانه كفو اعتمد عليها على يميني.
1: فعليك
0: مو مطرشتني ادور لها صحون.
1: انت ليش ما حد يقول لك شيء؟
0: والله يا جماعه الخير اني اترياها تسولف لي قبل الهواء عشان اخذ المعلومات اللي هي تبغيها.
1: يعني
0: قاعده ادور اطباق حسست ان ياس تكلمني تكلم نابليون اللي بيوقع لها. قالت لا ابغي طبق طبق يعني مو موجود حتى في السوق. كيف يعني ما اعرف
1: يعني منو؟ هو لازم الويب سايت يتخيل انا شو ابغي يعني. لا يتوقع
0: هو ما وصل لهالمرحله.
1: لا بلا مو هاي الاي اي. انا بسوي لي صحن اي اي.
0: ترى انت اللي تقولي له شو المواصفات شو هاي شو اللي تبغينها. مرحبا والله
1: ابو محمد اول واحد.
0: لحظه هو مو طابور يعني.
1: أول واحد هو أول واحد.
0: لا اسمعي لي.
1: بيتم أول واحد.
0: أبو محمد هو دائما الأول.
1: هي أوكي.
0: لكن كل اللي موجودين فردا اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن. يا مرحبا فيكم الجاسي. يا مرحبا والله. ومن هاي بعدنا ما أدري
1: ميمي. ميمي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكيد الإمارات تفوز إن شاء الله. كلنا نبغى الإمارات
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: إنزين اللي اتصل قبل أفتح موضوع يعني قاعد نتكلم عن الصحون ليش داق؟
0: يمكن موضوعك صحون.
1: لا لا والله موضوعي أمس طول الليل ذبحة دم ليل ركاب
0: مع الغوري.
1: لا
0: ها
1: عظم الغوري ناس يدد. لا لا صد اليوم موضوع اللي بتكلم عنه بأمانة موضوع يعني كل حد ندق سلف فيه.
0: أنا عرفت
1: شو
0: جبن.
1: لا جبن خلاص أوردي راويتك الجبن.
0: صح.
1: اشتر هذا اليوم تروح تشتري هذا.
0: هذا
1: هي هي.
0: اللي يدخل في هذا
1: اي بالضبط
0: اي ويطلع شي ساي.
1: اوه انزين اليوم بنتكلم عن ربعنا اصدقائنا.
0: ايه
1: الصديق الصدوق
0: اللي معاي دائما.
1: ايه هذا ربيعك اللي منذ الازل اللي كنت تنطط واف وياه اللي
0: مال مدرسة
1: اللي يوم كنتوا تسرقون في الدكان حلاوة.
0: لا لا ما نسرق. نحن كنا مؤدبين.
1: ايه وسجل حساب ماما
0: هذا هي.
1: اي اوكي وكله ما يندفع يعني اتس ذا سيم بس على رقي.
0: اي يعني كانت الهاي مال الكرتون
1: هي.
0: يوصل في النهايه حق امي الطالع
1: تستوي خله هو يدفع.
0: هذا شو
1: هذا بتشام مشان انت.
0: هي. طلع كلنا احنا اللي ماخذينه.
1: ها سرقت لوز مع الاصدقاء. الاصدقاء موجودين
0: وبقت فيها لوزه اصلا. احنا قمنا نتسلى.
1: انا كيف تعرفون الجريمه اللي مسويتها؟
0: صدقيني يوم اشوف اللوزه واقول كيف كنت ارقى اللوزه هذه وي

0: اي لوزه، اللوزه شيره متينه تقدر تصعد تم واقف عليها صح.
1: إيه؟
0: شلون تعلقنا على التوته؟
1: توته
0: التوته التوت عرفته
1: فرصاد
0: هي للشيره اضعف من من شو اقول لك كيف تعلقنا فيها كيف شالتنا هالشيره
1: انت هي انا لا
0: بعد يوم صغير ما كنت ضعيف ما يصير. اليوم احنا بنتكلم عن ربعنا، ربعنا ولكن من نوع اخر. ربعنا لما يسوون حركات شيء قاعد يصير في كل صداقة، مرات يصير مؤقت، مرات يصير دائم، مرات تنصدم من حياتك الواقعية مع الصديق. اليوم قصتنا مع صديقك، تل صديقك من إذنه وخلي يسمع برنامجنا اليوم لأن الموضوع
1: أيوه
0: موضوع
1: والله الله يستر.
0: هي
1: الله يستر لأن شوفه. أنا حاس إنك مسوي شيء من سالفة الكتب هذه.
0: لا لا اسمع، دائما عندنا مشكلة مع ربعنا بعد الزواج.
1: شوفي
0: اسمع زين، اكيد انت اول واحد تسوي الحركات.
1: ما سويتها.
0: سويت الحين رابع منصور يتفون.
1: غيرت شوي
0: اوكي
1: شوي يعني في مو وايد.
0: احنا عندنا مشكلة دائما نقول وفلان بيعرس الحين اكيد بيجلب علينا.
1: انت ليش مقهورة زين؟
0: مو مقهور، انا تغيرت على
1: انت ايش دخلت؟
0: لا انا تغيرت على ربعي بعد العرس.
1: انت بعد؟
0: ايه
1: نفس الشيء؟
0: على طول رفعت الجام. شو؟ نيو لايف هني؟ شي يعني؟ ايوه
1: اي لايك ات.
0: يس براذر شي عرفت؟ ما في سوفت وير يتغير. شو تحريع بتاثر من الدراسات؟ انا الدراسات الصوب وانا صوب.
1: حلو
0: اسمع.
1: سمعت.
0: اليوم احنا نتكلم عن دائما عندنا قصه فلان تغير بعد العرس، ربيعنا أيوة. صديقتي تغيرت بعد العرس، صبغة أصفر وتغيرت.
1: سنفورة شو؟
0: أوه من يصبغون أصفر.
1: ليش؟
0: لا تعليق هني، هاي قمة الأبغريد.
1: وتلبس أزرق وأحمر
0: كيفك، هاي سنفورة.
1: أي
0: إنزين كلنا جربنا أو سمعنا، ولما الحين تسمع فلان تغير عقب العرس بتقول وهي عادي كل الناس شي خلاص تحرينا سيستم.
1: لا مو سيستم بس، هاي سنة الحياة.
0: إنزين أنا بقول لكم كلام أوكي وأبغي رأيكم بأمانة يعني على موضوع حلقتنا لليوم.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا شو منوها
0: لا
1: صولة جان ما شو.
0: إنزين الصديق اللي يتغير بعد الزواج هل هو ظلم أصدقائه أم تغيرت الأولويات طبيعيا؟ فعشان كذي صار البني آدم شوي يعني عنده سيستم جديد.
1: صح.
0: في علم الاجتماع وفي النفس تغير الشخص.
1: أنا لو تحطين تلفون سايلنت وايد أفضل.
0: سايلنت هو بس يعطيني إشعار علشان العالم قال لي كتبتي موضوعي ولا لا. سكت لا.
1: يلا خل بتسكت منو ولا منو؟
0: أصبر.
1: كل تلفوناته قاعدة ترن.
0: ما رن متى رن؟
1: والله توه طرون طرون. أي والله.
0: سامحنا خلل مطبعي. المهم في علم النفس وعلم الاجتماع
1: ايه
0: لما يتغير الشخص او يبتعد شوية عن ربعه بعد الزواج
1: أيوة.
0: يقولون ان هذا سلوك شائع في كل كرة الارض.
1: اوف
0: ايه يعني في غابات الامازون يتغير ربيعه على اللي تزوج، في غابات اللي مو امازون بعد يتغير على هذا، في صحراء غانا تغير واحد على ربعه نعرس، في غابات
1: الامازون
0: الامازون تو قلناها
1: والله
0: هي غابات سريلانكا عند الفيله بعد واحده تغيرت على ربيعاتها لانها عرست.
1: حلو.
0: يعني في كل الكره الارضيه هذا امر شائع.
1: والامر الغير الشائع شو؟
0: انزين وتفسيره اصلا ان البني ادم تتغير الاولويات.
1: ايه
0: وهذا مش مقصد انه هو يظلم ربعه لا، لكن هم يعني سيستم جديد اصبروا عليه خلا سوي أبديت خلا تعلم كيفية قيادة هذه الحياة بشكل أفضل.
1: أنتي
0: مو بنا كل اللوادم.
1: ايه أنا عادي تعلمت ما كابتن.
0: لا لا صبر ايه. ما طرت فيك الحين
1: صبر. زين يوم بتحط
0: شوف تلفوني سايلنت أنت ظلمتني ظلم
1: والله ما ظلمتك للحين يا لس يسوي طرون طرون.
0: مو بنا والله مو بنا أكيد تلفون حد زين
1: معانا
0: أكيد. زين فالزبدة الحين هذا ايه؟ اللي اتصل واحد ياهو متغير على ربعه، يا ربعه تغيروا عليه عقب العرس
1: مفروض
0: نقول لك ألو.
1: نقول له ألو.
2: عليكم.
0: عليكم السلام. مرحبا خميس.
1: يا هلا يا هلا
2: يا مرحبا بكم.
1: خميس أنت غايبة صار لك فترة.
2: والله شوية كنت
0: تعيبين
1: ما تشوفين شر إن شاء الله.
2: لكن راتب بقوة.
1: أكفو
0: جيابات أم خميس.
2: هلا.
0: افتقدناك أول شيء ومداخلاتك دائما تثلج صدورنا أمانة.
2: الله يثلج صدوركم
0: حبيبتي
2: يا رب.
0: وأبغي رايج في موضوع أنه وايد نسمع فلان أو فلانة عقب العرس تغيروا على ربعهم.
1: أهم شيء أم خميس الراي السديد.
0: السديد
2: الراي السديد. أقولكم من الآخر.
1: أيوة.
2: بالنسبة لي
1: هلو.
0: الحين بعد خميس بيعرس بيغير على ربع خميس.
2: أوه عايش الجو أنا مع خميس.
0: إنزين عن لا يتغير عليك. صبري خلينا نشوف
2: منو
0: خميس.
1: لا لا ما يتغير
2: خميس بديت خميس.
1: الله يحفظه.
2: اسمعوني إخواني إخوانا بالصدفة خميس شقولكم
1: بس خلاص خلاص بيغارون بيغارون يوم خميس بيغارون.
2: لا لا ما أقارن هم كلهم أقولهم شوفوا أنا حد في صيد ترى ما شاء الله تقريبا 80% أقولهم كلكم بتعرسون مرة واحدة
0: ما شاء الله
2: ورا بعض. أقولهم
1: هيك يعني عندك الحاسة السادسة
2: ما شاء الله تبارك الله. لا شو
1: تحسين أنا وبدور بنتضارب
2: أنتوا طول العمر ما بتضاربون بس انتو تتنقرشون ببعض وترتقون
0: علشان نضفي بهارات
1: منها
0: على المكان
1: على الوحدة. الحين أنا, انا انا ريال ايش كبري وايش عرضي بشتي تحتبطي تقول لي روح دور لي اطباق صحون
0: ابغي رايك وش
2: علي وش
1: لا, لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا خميس. زي اقول يوم خميس
2: اقول لك وايد ما شاء الله سارة والشيب ومرة الأطباق والصحون والجدور والملاريس.
1: لا لا أبوي مو برا
2: وافتحوا مطاعم.
1: لا حشا
0: ومليانة ومليانة
1: لا, لا لا لا لا
2: أيوة مليانة أيوة. ومليرة
0: بعدين أنا يعني سويت استفتاء في الدوام يعني ما أقدر أشتري طقم بدون ما أسوي استفتاء.
1: أنت تسوين طقم الله يستر.
0: الحين قولي لنا أم خميس حبيبتي قولي لنا هل فعلاً الربيع يتغير على ربع هذا أمر دارج وارد بعد الزواج وليش تتوقعين من وجهة نظرك؟
2: من وجهة نظري أظهرها من كلامك اللي قلتوه السيستم اللي تغير شوي.
0: أوكي
2: إنزين ترى فكرة وبيردلكم بقوة
1: صح
2: والإنسان الأصيل ما يتغير ترى على ربعه
1: فعلاً.
0: أوكي
2: بس كل إنسان وحياته يعني الحين ما شاء الله عالم بدور عالم هالخاف غير عالم أخوي من صغير سبحان الله كل واحد والسيستم ماله ومسار حياته وأفكاره أهم شيء يكون وافي يكون إيجابي ما يتغير واللي يتغير اللي يتغير بالمرة ويتم على السيستم ماله هاك الخاف اللي حفظه اللي بعده ترى الحياة
0: تأيدين المواجهة. يعني أنا ربيعي تغيرت علي بعد العرس أسير أقول لها شو بلاش ولا أسكت عنها
2: والله من الممكن يعني بعض رؤوس أقلام تعطينها كلمة كلمتين لو كنا
1: لا والله أنا ضد
2: ما أقدر أجبرها برأيي
1: أنا ضد أنا ضد أنا ضد أنا ضد
2: يعني أنا ما أقدر مثلا أتكلم بشكل عام ولا أبقى عمتي وراها
1: صح
2: لا راحتها أبويا
1: أنيا يا مرحبا بابا وين مايا يا على العين تحفظه
2: نعم ولو خليت خربت خلق الله ما شاء الله أنا أقول ساعات ساعات تحفظ يعني على بعض لخوات الدنيا وشي سبحان الله فجأة يطلعوا لي ناس بعد خيرين وفرفوشين ومبسوطين وأحب الإيجابيين من الناس لدرجة تعرفون شو أسوي
1: شو
2: بدون رياء كل أسبوع أسبوعين على الأقل أيام مع الأخوات الصيفات
1: كفو
2: الفرفوشات وفرفش وياهم في الحلوة مسائية
1: وتغيرين جو
2: وبعد أسوي لهم دمبك دمبك
1: الله يسعدك يا خميس مشكورة
2: هذه الحياة أبوي ما حد ما أخذ من الدنيا شيء
0: مشكورة الله يسعدك
2: الله يسعدكم
1: الله يحفظك الله يحفظك
2: ويلا نباكم في دمبك دمبك
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اليوم إن شاء الله اليوم فرحتنا مع المنتخب إن شاء الله
2: إن شاء الله 3-1
1: إن شاء الله
2: يا رب.
1: هذا توقعك إن شاء الله.
2: إن شاء الله 3-1
1: إن شاء الله. الله يسمع منك.
2: المهم
1: الله يسمع منك.
0: مرحبا
2: يا رب.
1: الله يحفظك
2: يا الله. يلا حبايبي.
1: يقول لك أبو محمد يا بدور الرفيج اللي تغيره المصلحة على ربعه لا تعاتبه.
0: أوكي.
1: أحمد المواقف اللي عرفتك معدنة.
0: صح.
1: يعني صدق أبو محمد الحين بعض الناس المصالح تغيرهم بس لكن نحن على موضوع الزواج نفسه.
0: يعني يمكن شاف مصلحته مع أهل الحرمة.
1: هذا ما يتعتبر شو يسمونه شو يسمونه المصلحة.
0: صادق ومخلى ربعه مثلا.
1: لا لا. اللي تغير المصالح الخاصة الخارجية مو أهله. أهله بالعكس إذا تغير إنه كان يطلع مثلا 24 ساعة الحين لا الحين صار بيتوتي أكثر أو مع أهله أكثر هني تغير التزامه.
0: وكمل هو اصلا قال لك لكن الزواج وبمصلحه ولكن مسؤوليه والتزام ولازم بيكون وضعه مختلف عن حياه العزوبيه ولا لا يتزوج
1: فعلا.
0: يعني يقول بشكل عام لو هو مصلحتي ايام ما تعرفت عليه قبل العرس تمام برايه يروح والله يحفظه
1: فعلا.
0: لكن في الزواج هو مسؤوليه والتزام فعشان كذي صار الوضع الحين مختلف. اصلا انا اليوم دائما يعني ما في وحده في الدنيا ما كلمتني وقالت لي اقول لك تحيدين ربيعتنا فلانه ترى عقب ما عرست بلاها استوت ما تكلمنا. كنت دائما ابغي افهم ليش بعد العرس في ريايل يتغيرون على ربعهم وفي بنات يتغيرون على ربيعاتهم. قلت السالفه اكيد يعني شامله هذه معناتها فيها علم نفس فيها دراسات. أول شيء في نظرية أصلا موجودة وتمت دراستها من علماء في علم النفس.
1: خوفي من نظرياتك.
0: هي لا لا نظرية خطيرة هذه. اسمها Social Role Theory. Social Role Theory. اسمع الكلام اللي يجمد على الشارب. اسم لما يتزوج شخص يدخل في دور اجتماعي جديد كأنه أعطوه بوزيشن جديد تمام
1: منصب
0: اي اعطوه منصب جديد وهذا المكان اللي هو دخل عقب الزواج يتطلب منه مسؤوليات وواجبات هي اصلا ما كانت موجوده لما كان عزابي سواء كان حرمه وريال تمام
1: اوكي.
0: في علم النفس يسمونه كيف هذا الشخص يرجع يوزع طاقته النفسيه ووقته. الحين هو لازم يصير يوزع شيئين مو بس وقت يقضي مع ربعه لا يوزع بها طاقة نفسية
1: أوكي.
0: تمام علم النفس شكثر يبرر عشان يرجع لكم هلك علم النفس وانتو خليتوا شيء ما سويتوه الجاسي تمام
1: ليش
0: لأن تدريش كثر البنات من تصبغ أصفر رحنا فيها من سوت خصل أنا أحس
1: أنا من اليوم تأكدت أنك مقهورة من سنفورة
0: مو بسنفورة حين بخبرك على واحدة بخبرك قصتها زين لما توزع طاقتك النفسية من جديد حين أنت ريال أو أنت مرة عندك زوج جديد حين لازم تبهرين توكم الزوجين
1: جديد
0: هي يعني توكم يعني الزوجين جديد بقراطيسة خلصنا انزين وانت كرجل عندك مرة وأهلها وخواتها زايرين وأمها طالعة وخالتها جاية وانت بس تبهر الله حفظك نسيب جديد بعد ما يصير
1: تبرز امكانياتك
0: يقولون النعم ويمكن في نسايب قبلك فانت تبغي المركز الاول فيصير
1: لا لا لا لا
0: اعرف هالحركات انا لعبتي وهدايا طالعه حق عمتك وعمك ما تشوف عمك مبنشر رايح تركض
1: لا هذا بيت مو معرض اصبر
0: احتياط شاري حق عمتك سيارة جديدة معها طقم دريول
1: لا حول
0: هي انت حين تبغي انت نسيب عدل ولا لا تمام
1: نسيب بس مو وكالة
0: هو يبغي يبرز اخذ مني
1: يلا
0: تمام فيصير حين هو حين في شو يسمونه صخب الحياة
1: انا حبيت صخب قبل
0: تعبت
1: الحياة
0: تعبت عليها ترى من امس
1: أدري واضح واضح
0: انزين
1: واضح.
0: هو حين في معمعة الحياة
1: يبعد
0: وفجأة تاق عليه ربيعة خلود أقول لك أنت بلاك تغيرت علينا ما قبت تيه الميلة
1: يعني كلامه كان منمق
0: إيه حين هو حين قاعد يبهر عمته وخالته ومحرمته الجديدة
1: حلو
0: وسيف قال حق خلود راح حق عبود راح حق رشون
1: سالم
0: هي واتفقوا على اقول لك هتغير علينا دق عليه دق عليه قول له الحين ميلس. هو فيزيائيا ما يقدر يلمس.
1: لا واذا دخل الميلس
0: هي.
1: ها غيرتك الحرمه بسره
0: زين عرفت اللوكيشن بس اي فعليا فعليا ايوه فعليا
1: اسرته اهله
0: اذا هو بادي جديد يصبح شريك في انه قاعد يبني حياه يدير منزل يخطط حق مستقبل مثلاً. يبغي يعرف هذه كم ياهل تبغي ايش بيسمونهم ايش كثر كم عامله تبغي تجيب البيت اللي بيبنونه كيف الحين هو قاعد يتعرف عليها صح ولا لا هني هو طاقته كلها مع الزواج الجديد فمبدئيا تعطيه 3-4 شهور هده بعد 3-4 شهور يقول لك عالم
1: ممكن ارد على مون
0: رد
1: ها اي تقول انا ما اعرف امور المتزوجين نحن فريق العزابيه بس نتابع قصص المتزوجين بصمت قصصهم تخوف لا ما تخوف مون
0: بالعكس
1: هذه بالعكس هذه
0: احلى شيء في الدنيا تسوينه انك تتزوجين
1: مون اللي دائما تصير يقول لك ليش تتغير هو ما تغير
0: هو ما تغير هو مسكين يعني
1: دخل حياة ثانية
0: في معمعة جديدة
1: يعني أنت الحين أنت من نفسك طلعتي من مرحلة إعدادية مثلا رحتي للثانوية
0: صح
1: أكيد نمط حياتك راح يتغير
0: طبعا
1: رحتي للجامعة أكيد بعد تغير مرة ثانية معناته أنت تغيرتي على اللي كنتي فيه في الإعدادية لا ها نفس الشيء حياة أخرى
0: أيوة
1: زوج مسؤولية حلم مستقبل مثل ما قالت بدور
0: حسابات تصلح هذا الشيء وتنجحه فأنت قاعد تحط كل طاقتك فيه عشان كذي لما تسأل نفسك ليش فلان تغير علي عقب العرس فكر هو شو قاعد يعاني أو شو قاعد يجرب
1: أيوة
0: خلونا ناخذ هذا الفاصل وبنرجع يلا. نتواصل وياكم
1: حطي لي أغاني يلا يخليك
0: صبر يلا.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/mariotbonvoy

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
2: أنا أتريى أدخل بس عشان أعرف هاي سالفة تغيروا الموضوع
3: يا بنت الحلال، هذه مداعبة مداعبة مداعبة.
2: وبعدين الأغاني ذوقي أنا، متى قال ذوقه؟ متى؟ على أي أساس؟
3: أنت شاورتيني صح؟ قلتي لي
2: ما شاورتك، قلت لك أنا بحط وأنت أقول حلو
3: ما شافوهم شو اسمه شافوهم
2: هي هي هي. زين اوكي الحين انت تعرف شو اي مغني بحط، يلا اذا عرفت بقول ان الاغاني من ذوقك. يلا
3: لطفي بوشناق.
2: اوكي عمرها ما راح تكون اغاني بذوقك لان انا بحطها مغني ثاني، مش تعرف انك ما تعرف. المهم
3: انت ياس تغيظيني،
2: اغيظك، قلت لك ما بيك شيء شي، كانت اغنيه
3: احلام.
2: اي اوكي المهم أنا مضطرة أني أتغير عليك بعد هالبرنامج، ما يحتاج أرد أدخل في موضوع الزواج، بس من عقب البرنامج هاي أتغير عليك وعلى منو ما كان،
3: على كل الحلقات.
2: أيوة دعابة تقصد؟ أي دعابة، دعابة إحنا نتداعب دائما بضحك وسوالف، والدعابات رايحة رادة في الاستديو وإحنا بخير وسهالة ونسولف وما علينا بس.
3: لا أحمر أحمر
2: طبعا، شاي أحمر منصور هذا. إنزين The primary dyad. The primary dyad.
3: Excuse me.
2: أصلاً في نظرية على سالفة الناس اللي
3: أنا
2: تغير.
3: أنا غير نظرية فيثاغورث ما أعرف شيء.
2: هي أنت قولها عدل أصلاً أول. عقب. في شيء اسمه تكوين النواة الأسرية. لما ربيك يقرر يقلب عليك عقب العرس وتدق عليه ما يرد، ولا يطرش لك فويس ميل، ولا يطرش لك واتساب وهو قاعد يشوف تليفونك ويقول لك سامحني حين أنا ما أقدر رد وما يرد.
3: ليش ما يرد؟ متى متصل بي؟ أنت حين متعود تتصل بي الساعة 3 الفجر، راح حين أنزل عندي حرمة تتصل بي الساعة 3
2: حلو.
3: ليش؟
2: يمكن دق لك 9 في الليل،
3: ليش؟ واحدة ليش؟
2: ما تبغي ترد، 6 المغرب ما تبغي ترد. علم النفس الاجتماعي يقول دائما أن العلاقات الزوجية تصير علاقة أولية. توا متزوج فحاط الأخت من أولوياتها، أو إهي حاط الزوج من أولوياتها. أوكي. تمام؟ اللي يصير أنه يميل الإنسان في بداية الزواج أنه يركز الحين بالمشروع اللي عنده. أنت متزوج قاعد تركز فيها، تبغي تعلمها على طبعك، تتعلم على اللي هي الحرمة،
3: مو الحرمة المشروع كامل، بيت، حرمة،
2: كل شيء، كيفك انت تبغي باكج. انا عن نفسي اركز اول شيء بالزوج، بعدين شوية البيت، بعدين
3: صحيح.
2: الحوش وتمت اكبر، بعدين العائلة الثانية و الى اخره. دائما يميل الانسان في بداية الزواج انه يركز بشكل كامل على شريك الحياة الجديد، يبني اول شيء امان عاطفي،
3: ايوه،
2: استقرار، يسألها ايش تبغي، شو هي سايكوف، شو
3: كل شيء،
2: مخها يفتر في شو، أعطيها الأمان، ما عندها ثقة أعطيها ثقة، شكاكة أطمنها، ما أدري شو بلا. أنا حين مركز معاها بطلع بروح يجيب أغراضي من دوبي تبنتين، هي باي عادي،
3: أي شيء
2: أنت الحين قاعد تعطيها الأمان. ليه ما تقول روح يا أخي ما باي، أنا مليت يعني، شو مشاويرك هذه؟
3: من اللي يقول أنا ولا هي؟
2: هي حين أنت تبى تعطيها الأمان قاعد تركز
3: وتقول مليت مني.
2: لا مليت من مشاويرك، يعني مو بلازم كل ما رحت الدوبي ولا الجمعية أنا أروح وياك، لا بيلس في البيت أحسن. ليه ما تصل إلى هالمرحلة عقب رد حق ربعك؟
3: لا أنا رديت لهم الحين.
2: زين
3: كلامك هذا لا رديت.
2: هي. وبعدين إيه إنه أخوة ترى مسوي هولد على ربعه. بالضبط شنهم وديعة حاطها في بنك.
3: من هو؟
2: ربعك انت تركز هني من اقول كلمه طالعتني،
3: لان ما حبيت الكلمه.
2: ليش ما حبيت؟
3: ربعي وديعه، حطهم
2: وديعه،
3: هم حاطينهم في جروب واحد.
2: ايوه بس انت ما تدري عنهم، توك متزوج انت الحين حاقرهم.
3: يا ويلهم سووا شيء من دون علمي،
2: ما فهمت انت
3: بتحاقرهم. انا سيد ربعي، شفيك
2: الحين
3: لا تسمعونه
2: لحظة عقب ما رابع منصور يتصلون الآن
3: لا
2: على
3: لا حد يتصل
2: 5-5-1-2-1-2 أنت والمعرست ما خذيت قاب شوي على ربع
3: أبدا ثانية واحدة لا شوفيك أنا مسنع
2: أنا أبغى ممكن بس تعطينا
3: لا اليوم أنا متورط بكل لا. الحالات خلاص هي خاربة
2: أنا شوفوا. أنا متأكدة أنك أنت مو بحاطهم وديعة إلا ودايع
3: هم حاطيني وديعة عندهم
2: هم متغيرين عليك بعد
3: لا
2: العرس
3: لا لا
2: هم ما فهمنا
3: هم قالوا لي ليش جاي قلت لهم اشتقت
2: كيف تي كيف
3: قال المفروض ما تشتاق
2: عيل وين النظرية وذا برايمري دياد والنواة الأسرية
3: اي دياي الله يهداك والله ما حد وداني بداية غير نظريات
2: انت طحنت علم الاجتماع لما المفروض تتغير على ربعك انت لا احساس لا ضمير ما فهمت
3: يا ار اكس
2: منصور يبغي يرجعها صدقيني
3: والله ما ترجع
2: يدقون عليه شهر وهو مو موجود
3: موجود لا هو بس صح يعني كان
2: ها شوفوا اي بدا يطلع الكلام اي صح
3: تسحب مني الكلام
2: ايوه صح في شو
3: يعني هو هي ايام معينه بس والله تغيرت شوفي انا الاولي
2: منصور يعني قبل العرس اذكر

0: هو إلى الآن نفس الشيء صراحة، أنا ما أشوفه يعني شوي تغير، صار عنده أولويات منزلية بلم بلم بلم
1: والله وايد
0: دمع والله العظيم إن دموعه أربع أربع من الضحك.
1: أبكي على البمبرة
0: وأبكي على التينة. نزين
1: على من ذبح قلبي بسكينة.
0: والله شكرا الله يحفظكم. طبيعي كذا ما قصرت. ها
1: والله تغيرت.
0: تغيرت للأحسن يعني؟
1: إيه؟
0: ولا الأسوح؟ ما فهمنا تغيرت على منو؟
1: ما أعرف بس ما تغيرت.
0: أنت ما تغيرت علينا.
1: والله تغيرت.
0: إذا إحنا ربعك ما تغيرت علينا هذا أنت نفسك.
1: ملزوم فيكم ثمان ساعات شو أسوي؟ ما لحق أتغير أمو نفس الشيء.
0: لا لا هو تغير شوية، يمكن في الويكند ما يرد عليك تلفون بس يطرش لك واتساب، يعني هو الحاضر الغايب.
1: بنو والله ربعي أحبهم، والله أحبهم، ما أقدر أدرهم، بس شو أسوي مسؤوليات البيت والأهل والعيال اللي تأخذنا. بس يلا
0: هو تحت التهديد ما يقدر يعترف.
1: والله العظيم أقسم بالله مهدد.
0: مهدد من ربعك وحولة من البيت
1: من كل مكان حتى منك أنت.
0: أنا عادي راضية ما عندي مشكلة.
1: أخوينك اللي في بال يطلع وبال عليك الأمان.
0: موجودة ظني. هو بعد خليته يتغير على ربعه
1: بعد؟ تعال اشكيلي واشكيلك.
0: اي بعد شو ما يصير يعني مثلا انا حين اعرس وتوني في زواج جديد، نعم يعني روح حق ربعه وانا وين؟
1: هم
0: قاعده يعني اتعرف عليه الحين.
1: تقولي عطي الامان. انا ما الاقي الامان هني الاقي هناك، ما يصير. بعد الواحد لازم يكون منطقي شوي.
0: شوف هو ضيق الوقت يخليك انت تحتكر الشخص. دموعه بس دموع منصور شلال. انزين قبل الزواج منصور كيف كان؟ الحين حطيتها اكزامبل
1: يا بنت الحلال، خلينا العالم تسوي حوادث والدنيا اطلعي فاصل خلاص خلينا.
0: لا لا اصبر انت. قبل الزواج يمتلك الشخص مساحة وايد كبيرة، عزابي ولا حد يدق عليه ولا حد يدري عنه، هاي طالع رايح راد عزابي، تقدر تطق تذكرتك وتاخذ بشتك وتسافر انت كيفك الحين.
1: يا بنت الحلال يتبيع السياره
0: متى؟ قبل العرس؟
1: لا يعني يوم خلاص قررت اني انا بعد العرس بيوم.
0: اي بيوم تبي تبيع.
1: الكل انصدم من موديلها ومن كم ماشيه.
0: ليش؟
1: كانت بقيت شارع ما مشيت فيه.
0: انت حللت العزوبيه.
1: انا صدمت بالعداد
0: ده ما شفته،
1: كنت عايش في الشارع ما عايش.
0: انت من عذر ما تتغير على ربعك. منصور ما يقدر يتنفس، باخذ فاصل بس.
1: اي والله خلاص
0: وبرجع لكم، تريونا.

0: ما الإعرابات التسوق قد انطلق.
1: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
0: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
1: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق الشروط والأحكام.
0: لولو

0: هلا يا مرحبا.
1: تمام انت؟
0: الحمد لله. شو بعد؟ ليش ساكتة؟ شو تبي؟
1: تمام. اليوم موضوع حلقتنا عن لماذا يتغير الشخص بعد الزواج على أصدقائه، وهل هو قاصد هذا الشيء ولا لا. أول شيء، في شيء اسمه time scarcity، هذا اللي هو ضيق الوقت الفعلي. قبل يكون عنده ضيق وقت، يعني وقت
0: ضيق. اللي قلتي
1: time scarcity.
0: على خير.
1: أوكي. قبل الزواج يمتلك الشخص مساحة واسعة من الوقت الحر الغير مشروط، كيف عزاه بيسوي اللي يبغي. بعد العرس ينقسم الوقت ما بين شغله والشريك، واجبات عائلية جديدة، أهل الزوج الزوجة، المسؤوليات المنزلية. وإذا في وقت وممكن ما في وقت حق الأصدقاء، فيصير الوقت وايد محدود، فيبين الموضوع قدام ربعك كأنك أنت منسحب منهم، لكن في الحقيقة أنت أصلاً تمر بأزمة إدارة وقت، وهم لازم يقدرون هالشي.
0: لازم، هم عارفين هالوقت. إن الحين تغيرت الحياة،
1: في ناس
0: وصار الواحد
1: تغير
0: أنه لازم لا هو ما تغير عليهم، وفي ناس صح تمسخها شوي، يقول لك هذا اللي خلاص قالوا له القفص وراح حبس عمره.
1: تهوى في القفص زين، انتوا ليه زعلانين؟
0: مو بتشاعد.
1: شوف أقول لك شيء، أنا أؤمن بأنك أنت لازم لما تبني في البداية، يوم تبني أساس تبني عدل. وأنت كيف تبني الأساس إذا أنت كنت مش ملتفت حق الأساس والبنى؟ يا تبني صح أساسك وخلاف عقب تاخذ وقت طويل وتأثر، يا أنه أنك أنت ما تلتفت نهائيا ويكون أساس هذا البيت مش قوي، بمعنى أنك أنت معطي وقت كافي.
0: الحين أول
1: بداية الزواج إيش كثر بتعطي وقت حق الربع؟ ما تقدر تعطيهم نفس قبل، صح؟
0: في أوقات تختلف.
1: تمام. الحين من يشوفون لو أوقات اختلفت بيقولوا لك تراك تغيرت عقب العرس، تراك كنت تجلس ويانا 5 ساعات ولا نلعب بلاي ستيشن ولا نقعد في الميلس ولا نسولف ولا واتيفر، الحين أنت ساعة وتروح. شو قالت؟
0: خذ وحديتي، مش دخل.
1: ليه ما ليش؟
0: ما له علاقة، هو مو موضوع تاخذ منه،
1: هو موضوع
0: انك انت
1: كيف تدير وقتك،
0: كيف تأسس حياتك الحياة الجديدة مع ربعك.
1: هي هو البوينت الحين في الربع، مو في زواجه ولا whatever. ليش الناس تبدأ تقول فلان انت متغير علي، فلان تراك ما عتلولي؟ إذا أنا عرست، أنا مثلا حرمتي حامل، ولا أنا مثلا تزوجت وزوجي مثلا ياخذني دايما مثلا مسافات بعيدة نزور هلا ولا whatever، ولا مثلا أسافر مع هذا كان عنده شغل ما يبقى يخليني روحي، أو أنا مثلا ما كنت أشتغل فاشتغلت الحين فصار عندي وقت حق الشغل وقت حق أمور ثانية.
0: صح.
1: يعني في سكاجول اختلف نهائيا، فيصير ان اختلاف الاهتمامات والمواضيع المشتركة في كثير من الأحيان لما يتزوج شخص يعني يظل إلى حد ما
0: دخل في ارتباط.
1: اي بس في أشخاص شو يتحرى عمره للحين عزابي، إجاب الربع مجابل،
0: لا ما يخص،
1: كأنه ما تزوج.
0: لا
1: في ناس شي
0: غلط.
1: شو اللي لا؟ اي هو غلط بس مش لا، في موجود.
0: أدري.
1: اوكي. وتصير فجوة يعني كبيرة بين الريال وحرمته، أو الحرمة إذا هي سوت وتفضل ربعها وربيعاتها على البيت هذا، فيصير في فجوة في الاهتمامات.

0: المواضيع اليومية اللي تشغل بال المتزوجة الطبيعية شو هي؟ بيت، مصاريف، شريك حياة، أطفال بالمستقبل. لكن العزابي لا، كله بيطلع يدور كوفي شوب جديد، مطعم جديد، يلا روح، يلا مشو، خلنا نسافر يومين،
1: ناسي نفسه انه متزوج.
0: هذا لا، هذا نقول اذا عزابي. بس في ناس قاعد تتعامل مع موضوع الزواج وكانه بعده عزابي، وكان الطرف الثاني ما له دور.
1: لا لا لا،
0: وهذا شو المفروض نسوي فيه؟ قول لنا.
1: انا اقول لك شيء، خلاص هذا بس انا هاتي بس، لاني انا بقول له حبيبي هذه اوقاتك وهذه الاوقات مش انت، مو ملكك.
0: يقول ملك كل ربعي،
1: ما يهم الربع موجودين،
0: متضايقين مني لاني انا ما اسير لهم ولا شيء.
1: لا لا، الربع موجودين ما بيروحون،
0: اخاف يزعلون مني مثلا.
1: زعل بويعل،
0: زعل بويعل. ده يقول لك الصداقه الصدقيه اللي يحط لك عذر، بس هذا اللي ما يحط لك عذر هذا مو كفو يصير صديقك. انا دائما اقول شيء، إذا أنت ما تحط لي عذر وأنا توني بداية زواجي وكذا.
1: ويكون في علمك في ناس من يشوفون ربيعهم ياي، أنت شو جايب منك؟
0: نرجع
1: ارجع بيتك.
0: هاي هذول كفو، هذول الربع الصح. الصداقة الحقيقية والمرنة في علم النفس هي اللي أنت تتفهم مواسم الحياة اللي مر فيها الشخص. ترى السالفة مو بسالفة بس زواج، ممكن واحد بعد حالة وفاة تصير في بيته خلاص يتغير. بسبب مثلا ظروف معيشية، انتقل لبيت ثاني، استقال من وظيفته، صارت له كارثة، ابتلاء، whatever. أخوة هني في مواسم حياة. الصديق الحقيقي يقول لك ما يطالب ربيعه المتزوج أو اللي مر بظرف بنفس الوقت أنه يهتم فيه، أنا ربيعك، ذكرني، أنا معاك، ليش ما تتصل؟
1: شو يستفز الريال أو يستفز الحرمة؟
0: شو؟
1: الكلام اللي يدور ما بين الربع، مثلا اذا قالوا بنسافر،
0: اوكي
1: يلا روح خذ اذنها، يلا اقنعها، يلا قولها، ولا ما بتخليك.
0: يعني هم يشرتشونه.
1: هي
0: وهذا وايد وايد وايد صحيح.
1: هذا اكبر غلط، والعكس صحيح. لما يصير بعد نفس الشيء في طلعات نسائيه يقولون نفس الكلمة، لكن خلونا ناخذ هالفاصل ونرجع نكمل.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية وسط مدينة غزة، كما أصيب آخرون بجروح نتيجة استهداف دراجة هوائية غرب المدينة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضرورة دخول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي، مؤكدا أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما راسخا ببناء مسار سياسي نحو سلام دائم في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي سريعا جدا، وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير الرادارات والدفاعات الجوية الإيرانية وفي السيطرة على مضيق هرمز، وجدد التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا فيما لم يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع طهران. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لم تحمل أي كميات من النفط الخام على ناقلات خلال الشهر الماضي، وأن الريال الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية متدنية، معتبرا ذلك من نتائج عملية المنبوذ الاقتصادي التي تنفذها واشنطن. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت السلطات في منطقة موسكو أن شخصين لقيا حتفهما واشتعلت النيران في مستودع بالمنطقة نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة وصفت بأنها من الأكبر في الفترة الأخيرة. في المقابل قال مسؤولان أوكرانيان إن قنابل روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة نحو 60 آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بمبان سكنية. أسفر تحطم طائرة نيجيرية عسكرية عن مقتل 32 شخصا في ولاية أوندو، وأكد الرئيس بولا تينوبو أن القوات الجوية ستفتح تحقيقا لمعرفة سبب التحطم. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: ساعتين خفاف، سوالف وآراء ومواضيع من واقعنا من الآخر.

0: بس ايش رايك؟
1: كل يوم لك حال جديد، مره قريب ومره بعيد. طبعا مستمعينا نرحب فيكم ونرحب كل اللي قاعدين يتفاعلون مع موضوعنا لهذا اليوم، واللي قاعد يطلب اغاني للمنتخب من عيوننا هذه قبل هذه. لكن احنا في برنامج حاليا وعندنا موضوع، وان شاء الله قبل لا نختم البرنامج وعد بدور بتحط لنا اغاني للمنتخب، وان شاء الله يفوز اليوم اللي بيقابل فيه شقيقه واخوه المنتخب السعودي في نهائي كاس الخليج. ونحن ان شاء الله بنكون متابعين ومشجعين لابيضنا الحلو. وتامر امر يلي طلبت اغاني المنتخب، لكن انتظر علينا شوي. بس بنرجع حق الموضوع هذا بدور اللي هو
0: موضوعنا اللي يقول عن ان دائما الاصدقاء يقولون راحت تغير بعد الزواج فلان او تغيرت بعد الزواج فلانة، هل هو ظلم ولا هو تغير طبيعي اصلا يحصل بين الناس؟ والمفروض ان الواحد اذا قل التواصل واللقاءات لكن دام ان المعزة والاحترام والود باقية مثل ما هي، فمعناته هذا الصديق ما تغير قلبه لكن تغيرت ظروف حياته
1: ووقته تغير. مو ان قبل لا تروح قالت العزابي يمكن يخرب على المتزوج ويقول لا تخاف من حرمتك مثلا، يعني من هالأجواء اللي يدخلون فيها او يحاولون بعضهم يبونها
0: على مزاح
1: ودزر
0: وهذاك يصدق،
1: لكن هي تكون مؤلمة احيانا للطرف الثاني، او ردة فعل الطرف الثاني تكون وايد مو بحلوة في حق هلا. وتعال نسهر ونعيش حياتنا مثل ما كنا قبل وأحسن. هذا طبعا هذا الأسلوب الخاطئ، لأن اليوم هو مكون أسرة وعنده حرمة وعنده بيت وعنده عيال وعنده مسؤوليات كثيرة لازم أنه يكون موجود فيها. هذه كتبتها مون وراحت، فنرحب فيها مون وين ما كانت، والله يحفظك يا مون، وإن شاء الله تكوني من المتابعين الدائمين المميزين لإمارات FM ولبرنامجنا من الآخر. أما اللي قاعد مثل ما قلت بدور أنه يستفز ربع المتزوجين بمغريات وايدة مثل سفر طلعات روحات ييات ما لها لزمة، وبأوقاتهم هم مش بأوقاته هو، يعني أنه حين يقول لك والله أنا عندي التزام مع أهلي، يا ريال ودر الالتزام هذا أجله وما أدري كيف، وتعال اطلع معانا أصلا ما عندنا إجازة غير هالوقت. هذه واحدة من السلبيات اللي تواجه بعض الشباب، وخصوصا إذا كان متزوج. أم خالد شو خسرت خلاص مرتبطة، بس المعزة باقية ولازلنا نجتمع، مسوين لنا يوم ولله الحمد ما تغيرنا على بعض، الله يديم المحبة بينكم يا رب. فيه نقاط وايدة تصادف اللي هي فروقات التوقيت. اليوم انت مش وقتك مش ملكك، عشان مدام انك انت دخلت وارتبطت وصارت عندك مسؤوليات خلاص تجردت من مسؤولية الوقت، صارت في اوقات اخرى هي المسموحة لك وفي اوقات غير مسموحة بتاتا لك. يعني تقدر بالاسبوع يمكن طلعتين ثلاث حلوين مع، بس باقي الاسبوع لا، في عندك التزامات، انت في عندك روحات مستشفيات مدارس، حتى الطلعات اللي هي الخاصة مال انت وحرمتك وعيالك هذه بعد تكون موجودة، طلعات الأهل. في ناس وايد وايد ما يحترمون هذه الأوقات وبالعكس يفضلون طلعاتهم الخاصة مع ربعهم، وهذا أكبر غلط يواجهونه في حياتهم لأن تكبر المشاكل فيها.
0: ألو
1: نقول ألو
2: يلا حية.
3: السلام عليكم.
1: عليك السلام.
3: مساكم الله بالخير.
1: مرحبا ابو شهاب.
3: مرحبتين منصور، كيف الحال؟
1: بتشجع اليوم؟
3: والله شجع. اكيد 100%.
1: يعطيك العافيه ابو شهاب.
3: بخصوص الموضوع.
1: ايه عندك
3: شو الموضوع؟ وضحي
1: اللي تامر فيه اي موضوع بنفتحه معك.
3: اللي تامر. الزواج ولا؟
0: احنا نتكلم على الربع. الربع يقولون دائما الشخص اذا بعد ما يعرس يتغير على ربعه، هل هالكلام صح؟
3: والله شوفي هذا يختلف من شخص لشخص.
1: طبعا
3: يعني بعض الاشخاص يعني تمشي معهم فيكون هو خط المستقبل يقول خلاص يعني هذا الدرب، بعض يعني في تصوره يقول يعني انا بلتزم بالبيت وهذا لكن هو يعني لاحي ثاني ما يضخم الموضوع هذا, يعني يضخم الموضوع يعني فوق اللزوم, وفضل يستمر مع ربه.
1: يعني المساواة زينة أبو شهاب,
3: مساواة مساواة أخوي مساواة. يعني الحين أنت تمشي مع شباب بربعك وما أخذ منهم الوقت,
1: صح
3: ما أخذ الوقت منهم, يعني وقت 24 ساعة يكون عندك
1: فاضينهم
3: فاضينهم أنت بعدين تقول أنا بقطعكم مدري كيف.
1: لا لا لا لازم لازم يساوي فيهم,
3: لازم يساوي يساوي يساوي أساسا يطلع بصورة أفضل.
1: يعطيك الصحة والعافية ومشكور يا أبو شهاب, ولا تقطعنا.
0: شوف في ظاهرة موجودة اسمها انكماش الصداقة, صداقتك تنكمش نفس الفوطة المغسولة.
1: حبيت تشبيه,
0: شو رايك بعد؟ يسمونها friendship pruning.
1: على خير ان شاء الله, سلمي علي.
0: هذا العالم انجليزي فهو قال لي
1: أوكي.
0: الدراسات تقول ان تبدأ انت بقص اطراف هذه الصداقة من اول ما تبدأ تعرس, تمام؟ فتبدأ من سن 25.
1: أوكي.
0: إذا عرست في 25 معناته أنت ماسك المقص قاعد تقطع أطراف الصداقة, لأن بدأ أنت تتغير أولوياتك. شو السر؟ يقول لك البني آدم حتى لو ما تزوج وصار عمره 25 سنة, الدماغ أصلا عند البني آدم ما يكتمل إلا في سن 25.
1: يقول لك أبو محمد اليوم طبيعة الأعمال والوظائف أصبحت مختلفة, ما عادت تعطينا الوقت اللي يسمح لنا مثلا نوازن ما بين متطلبات الحياة والربع. هذه صحيح, أنا أتفق معاك فيها 200%.
0: تحديدا الأولويات للأسرة والأبناء والزوجة أولا.
1: أي يعني في أولويات هي الأهم, وإذا في باقي وقت حق المواجيب أو أن نروح عند الربع.
0: يعني من الآخر إذا عمرك 25 وبدت دائرة ربعك تتغير أو بديت تقصص من هالربع, فتأكد أن هني الدماغ بدأ يشتغل بعد 25 سنة. فتخيل أنك أنت دماغك اكتمل في سن 25 وبعدين قمت تركز على جودة ربعك, لأن حين الدماغ كامل أنت عندك شروط جديدة, فصار أبغي جودة وأبغي ربع أقل, فعشان كذي انت لازم بتتغير.
1: ما يصير ربع اقل, حالات الربع ترى عزوه والله.
0: تعرف بقول لك شيء, تعرف انه فيزيائيا
1: انا وكيميائياً اخاف من
0: وكل الادله والبراهين
1: حلو.
0: تقول لك لا يمكن ان تعطي اسرارك الخاصه الا لخمسه اصدقاء فقط, مستحيل ان انت تقول خمسة. سر يعني الفيفوريت عندك فايف بس, خمس اشخاص ممكن يكونون وايد مقربين, بس خمسة. بعد الرقم خمسة عقلك الباطن ما يستوعب أنه يكون عندك أسرار حق السادس والسابع والثامن.
1: أنا معلقنها على الطوفة اللي يبغى حياها الله.
0: جمعية مو بس.
1: يوسف يقول لك أكيد بيتغير في أمور دخلت في حياته, التزامات أسرية, نفس كلام أبو محمد, بعدها عيال, يعني الجداول والأولويات أكيد بتغير.
0: أولاً قال زوجة أولاً. هيش التحرر؟
1: لا لا مو أنت, يعني أنت
0: أنا بعد عندي زوج أولا نفس الشيء,
1: احنا
0: متفقين.
1: أم موسى
0: سوبر سفاري, أهلا وسهلا.
1: يا هلا.
0: إنزين, في شيء اسمه قانون دنبار.
1: والله العظيم ما حد بيدمرني في حياتي غير فيزيائيات القوانين ونظرياتها.
0: والله العظيم ما عليكم منه, ترى الكلام اللي عندي نوري
1: أنا ودي أكسره.
0: هو اللي جايبة, دير بالك تكسره, يعبين شلين على عبرنا من اليابان,
1: حطة في ورود ليلك وما أدري من وين يابتنها, من جبال الألب ما أعرف من وين.
0: لازم أنا أمشي وش يسمونه أقطف الأزهار.
1: إي والله مخالد ذبحتني فيها هاي.
0: عليهم صد نظرية دمبار. شوف
1: دمبار شو بعد هاي
0: دمبرز نمبر. شوف منصور
1: بوزك لا يطيح الزعل.
0: هذه النظرية العجيبة اللي ما يعرفها منصور.
1: أيوة,
0: في دائرة وايد لاصقة فيك, يعني حتى يوم بتتزوج انت ما تغيرها. هي. يتمون اهما الفيفورت مالك المميزين هذول الخمسة اللي شو اقول لك اللي يطيح عندهم كل قانون.
1: كل قانون؟
0: كل قانون بما فيهم زوجة او زوج. يعني الفيفورت للشخص دائما مستحيل يفضلهم لا على زواج ولا على طلاق ولا على اي شيء في الدنيا. فعشان كذي دائما يشوفون الأشخاص الثانيين إن عندهم تأثير العزابية. في ريايل يقولك هذول ربعي ما داني أسير لهم, ليش؟ عليهم حركات, يضغطوني لأن عزابية, يضغطوني يقولون عليه كلام أدري شو سووني, خلوني أروح البيت
1: الضارب.
0: هي وفي بنات نفس الكلام ما بطلع وياها, هي تطرش لي كلام من تحت الطاولة وتسير لي حركات تخليني أنقهر وما أدري شو,
1: كأن وتبطين حرتك في ريلك
0: مثلا وانت وتخليني الله يعني عرفت
1: ما حد دمرني غير ربيعاتك هذه مثلا اللي تقعدين معاهم
0: لا تروحين لهم يستفزونه اكزاكتلي ام خالد
1: نفس اللي الحين هذا الغوري مالك هو اللي مستفزني انا
0: انت في خاطر على فكره انا شريت لك واحد ليش ما يتلي الحين
1: انا
0: شريت لك واحد
1: انت شريتي
0: ايه
1: ليش انا ايبه انت اللي تجيبه
0: احسه بستخدمه وما بعطيك اياه
1: هاتي
0: علماء وايد شو كثر صار
1: هاتي شاي. والله لا خليه هني على الهواء هني هني هذا غوري الدور
0: وتحت شمعة
1: اي شمعة لا لا شمعة بنحترق
0: فالحين انتو لما تزوجتوا للناس اللي تزوجوا او ربعكم لما تزوجوا هل فعلا حسيتوا انه في تغيير ولا ما في
1: ما اعرف
0: بناخذ فاصل وراجعين
1: يلا
2: هل تود استبدال ان تكون هنا بان تكون هنا إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/ماريوت بونفوي

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا هلا ويا مرحبا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والنيات يا رب، وكل من قابض خرط يوصله ربي بالسلامة إلى بيته ولا مقصده ويرد سالم وغانم لأهله يا رب.
1: اليوم بما أن احنا تكلمنا عن الربع وعن العرس وعن كل واحد كيف مغير الثاني، شو تحس أنت من وجهة نظرك عشان ما تخترب العلاقة بين المتزوج جديد وبين ربعك؟
0: أنا أطلب من الله أول شيء
1: نعم
0: إنزين أن ينهي الحلقة بسلام.
1: ليش؟
0: إنزين لأني مخطط اليوم أروح أشوف المباراة عند الربع وما تسبب الحلقة هذه أنها ترجعني البيت
1: مثلاً.
0: لأن اليوم نهائي إنزين
1: أيوة.
0: ووعدنا المستمعين بنحط لهم أغاني للمنتخب في نهاية الحلقة.
1: هاي نقضي حقك؟
0: هي انزين زين تفهمت يعني
1: انزين
0: و...
1: جد أبغي أعرف وجهة نظر
0: يعني اليوم أي مشكلة بتصادفني ما راح أتجاهلها لأن وجهتي واحدة، وإن شاء الله الله يكتب لنا الفوز بإذن الله. وطبعا في نفس الوقت هذا البسطي يقول لك السلام.
1: سلام يا مرحبا عليكم السلام.
0: فاليوم أنا أقول لك إياها، اليوم معذورين، بس ها معذورين في أشياء معينة، يعني في أولويات، في ضرورة قصوى وفي الأمور سهالات ممكن أنها تتأجل لعيون منتخبنا، لكن بعد فيه أمور وايد وايد ما تحتاج إلى تأجيل. هذه لا يعني المباراة خلها في جنب، خلص أولوياتك.
1: لح ما شفت نصيحة الموضوع.
0: نصيحتي أنا
1: أيوة تفضل.
0: من كل شخص متزوج أو أعزب أو مجبل على مشروع الزواج الله يتمم له على خير أول شيء، وثاني شيء تراه الدنيا ما توقف على صديق أو على طلعة أو على مثلا مغريات الحياة من روحات تمشيات دنيا كلها لاحق عليها، لكن أوقاتك اللي هي كيف تقسمها هذا هو الأهم، فلا تحط شيء زايد عن شيء تساوى.
1: والمفروض أن الأوادم ما يزعلون. احنا تكلمنا وقلنا أن في قانون اسمه دامبر، هذا القانون أصلاً 5 × 50 × 15 × 150 هاي تبيع بسطة بربع. خذ مني 5 أشخاص هم الأقرب لك، و15 شخص في دائرة الأشخاص المقربين، الأصدقاء المقربين بس من 15، بعدين يصير 50. يعني أنت ممكن تعرف 50 شخص يكونون دائرة معارف تتواصل معاهم، علاقات طبيعية بالوقت والثاني، ما حد يلوم الثاني إذا ما اتصل عليه أسبوع كامل، هم 50. وفي 150 هي الدائرة الاجتماعية الأوسع اللي يمكن أنك أنت تحافظ عليها وعلى معرفة مستقرة خلنا نقول بالشخص وعلاقتك فيه. غالبا تعرف منو هو وشو علاقتك فيه وكيف تتعامل معاه بسهولة، لأن هما 150 الأصدقاء القدامى، أيام المدرسة، أيام الجامعة، جيرانكم القدم، ربيعك اللي تعرفت عليهم كنتوا يا هال مسافرين، هذا في 150. فأنت شوف نفسك قبل لا تمد بوزك شبرين إذا قلت غير علي فلان بعد العرس.
0: نفسك.
1: أنت في 150 ولا في 50 ولا في 15 ولا في 5 علشان تقول. عشان كذي أنا دايما أقول كل شخص في الدنيا لازم يفهم أن عقل البني آدم أصلا تعبان، وكل ما زادت الالتزامات ما تقدر تلومه أنت بالأشياء اللي قاعد تصير. هذه مش من شيم الصداقة اللي تمرون فيها أنتو
0: فعلا.
1: فهل العزلة المؤقتة تبين قدرك أنت عند الصديق؟
0: لا.
1: هل إذا هو انشغل في زواجه الجديد وبعدين استوعب نوي وين ربعي ولهت عليهم فيون، ما يحتاج تنغزونهم، ما يحتاج. يا أخي يمكن زواجه ثقيل عليه، دش هالزواج وشافه مو بعيب إنه تيجي تتنكد
0: أو
1: عليه،
0: أو طرت عليه بعض الأمور اللي بعد. ترى في ناس على فكرة أثناء ما هم دخلوا القفص الزوجي صارت عندها مسؤوليات تكوين البيت، تكوين حبيت العقة هذه إنزين تكوين اللي هو مستلزمات الحياة، يروح يشوف مفروشات، يروح يشوف مثلا اللي
1: هو بسي
0: يعني يومه مشغول مشغول بشكل وايد كبير، يلا يلا يلحق.
1: ترى على فكرة وكفاية ان انت قدامك شخص لازم غصبا عليك تستوعبه، لان هذا عايش معاك عمرك كله، فانت تطلع طاقتك كلها عشان تفهم هذا متى يعصب، متى يمدبوزة، متى يزعل، متى يستانس، شو اللي ضايقه مني، شو اللي
0: انت تدرين ركز فيه. يعني في ناس انا اقول لك اياها ويمكن انا امر بمراحل نفس هذه اللي هي توقيت الدوامات.
1: هي
0: انزين انا ما اشوف عيالي ترى الا في الويكند
1: حبايبي الله يحفظك.
0: انزين ليش اقوم مرقات هم راحوا المدرسه،
1: هي
0: انا جيت الدوام اخلص من الدوام بوقت متاخر هم رقدوا،
1: هي
0: فوصلت البيت هم راقدين، يعني اشوفهم بس في الفراش وهم نايمين
1: في الويكند. هي
0: في الويكند أقدر أشوفهم وأقعد معاهم، يعني أنا حتى وقتي صار مش ملكي.
1: صحيح.
0: وإذا قعدت معاهم أقعد معاهم بساعات بسيطة ولا أخصص يوم كامل أني أقعد معاهم، فأحتاج أنا حتى اللي هي مثلا الإجازة أني أنا بس هذه إجازتهم هم
1: هي حقهم هم
0: هي أني أنا

0: بس حق الأبيض
1: إن شاء الله.
0: زاهبين
1: والفائز نقول له مبروك والخاسر نقول له هاردريك اللي كسبنا التلاحم الخليجي الكبير.
0: مع السلامة.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد. منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهلها.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: نصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
3: موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية، اتميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى

0: لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
1: أوف، لهالدرجة؟
0: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
1: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
0: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
1: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء. أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وأشاد الجانبان بأهمية مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان الذي وضع حجر أساسه يوم أمس في مدينة العقبة الأردنية وتطوره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس رسالة إلى أبي إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد المكتوم الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي، رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها، رسالة إليك وأنت الحاضر في دعوات أبنائها وكرامة مواطنيها وبساطة أهلها وعظمة منجزاتها. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة اليوم انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، وتستمر فعالياته حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنك أبوظبي. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي كانتا تنقلان مواد غذائية بين مدينتي الدلج وكادقلي في ولاية جنوب كردفانس في السودان، وأسفر عن وفاة أحد السائقين. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع Global Food Week.
4: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البرمة عروض لا تفوت، امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
5: وفر

0: أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل. ونرحب فيكم ونقول يا مساء الخليج محلاك والكل غالي يا حي ملقاك. خلكم معانا ويانا ولنا اليوم دايما ما يحلى إلا وانتو ويانا واليمعة الحلوة أيضا ما تكتمل إلا ونحن وياكم. إذا طالعين من الدوام في درب طويل وإذا تبون تفصلون من ضغوطات الحياة وإذا تبون تسمعون معلومات وسوالف ومواضيع جديدة أيضا وإذا أنتم من عشاق الساحرة المستديرة واليوم إن شاء الله يعني الحلقة خلنا نقول بتكون حلقة خاصة إن شاء الله لكل عشاق الساحة المستديرة. فأنتم فعلا بتكونون في المكان الصح ويانا. السوالف دائما لها طابع مختلف ومميز. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج وهذا برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي ييكم من الاثنين للخميس ومن الساعة 5 لين الساعة 7.

0: كلنا للإمارات
1: ويانا خبر فن رياضة معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا.

0: يا أهلا بكل الخليج إن شاء الله. وبإذن الله أكيد اليوم كلنا متنومسين بإذن الله. طبعا وجه التحية لكل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام وما كنتوا تسمعونا، وأيضا لكل الأصدقاء اللي تابعونا على تطبيق التيك توك. طبعا تحياتي الآن فاطمة الزعابي أسفرت وانورت فعلا، تحياتي يا سارة محمد فخري والكل أهل مصر الحبيبة الجمهورية مصر العظيمة أيضا، ونهنيكم أيضا بمناسبة نصر أكتوبر. منورين منورين، ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله بإذن الله. تحياتنا لأهل المغرب. يلا يلا إن شاء الله بنروح لكل التعليقات، ولكن خلونا نبدأ اليوم. اليوم في فقرة ويانا سالفة، اليوم سالفتنا أنتوا عارفينها، يعني من مثل ما يقولون الكتاب يبان من عنوانه. تشوفون الكاس هنيها وراي الكاس إن شاء الله، هذا مكانه بإذن الله. اليوم نحن ما بنسولف عن مباراة عادية ولا على عن دوري خلنا نقول ينتهي وينسي. اليوم نحن بنتكلم عن هويتنا. بتقولوا لي كيف؟ عن شيء يجمعنا نحن كخليجيين من أخوة ونسب ودم. خلونا نكون صريحين ويا بعض. يمكن الأجنبي والأجانب ما شاء الله، يعني يوم نروح نشوف ملاعبهم أو بطولاتهم دائما الملاعب مكتظة بالجماهير، ولكن دائما الأجانب يستغربون يشوفوننا نحن ندخل الملاعب نسافر بالسيارات بالطيارات ونجلس على أعصابنا، يمكن يزعلنا هدف ويفرحنا هدف، ويقولون إيش معنى بطولة الخليج غير عن أي بطولة في الدنيا. يعني يمكن في الغرب عندهم بطولات، يعني البطولات القارية البطولات الأوروبية كأس العالم، ولكن يقولون دائما إيش معنى كاس الخليج. والإجابة هي أن يعني بالنسبة لنا نحن في الخليج أو كأس الخليج أو خليجي مو بس مباريات من 90 دقيقة، لا لا لا، كأس الخليج هو كأس العالم مالنا. وأنا دائما يوم أجلس مع الشباب وكذي يوم نجلس نحلل ونتكلم ونتناقش عن مباريات كأس الخليج، دائما كأس الخليج له طابع مختلف، ودوما نقول أن كأس الخليج هو كأس العالم مالنا نحن، مالنا نحن في الخليج. وفعلا يعني هذه البطولة لها كانت ألقاب كثيرة، من يعني مثل كانوا يقولون هذه البطولة العودة، بطولة الشيوخ، بطولة البشوت، لها طابع خاص ومختلف. فهي البطولة اللي انولدنا ولقيناها تجمع آبائنا وأجدادنا في الميالس في الدوانيات تبون تسمونها القهاوي التلفزيونات القديمة، شيء أو خلنا نقول يعني من عبق التاريخ. البطولة اللي تنفتح فيها كل البيوت، واللي أصلا حتى اللي أصلا ما يعرف شو يعني كورة واللي ما يتابع كورة يوقف ويشجع ويا ربعه ويجمع الناس كلهم في بيته. اليوم ومع أجواء نهائي خليجي 27 نبى نفتح الباب لكل أهلنا وشبابنا وبناتنا، لكل الكبار والصغار اللي حضروا أيضا البطولات الجديمة في السبعينات والثمانينات والتسعينات، ولكل الشباب أيضا والشابات اللي عايشين الحماس اليوم. خلونا نسولف ونقول شو تعني لكم بطولة الخليج. أكيد في ناس وايد اليوم وايدين يسمعوننا أو يتابعوننا على تطبيق التيك توك، أكيد عاشوا لحظات في تاريخ بطولات الخليج، يمكن من خليجي واحد إلى خليجي 27 نسخة من عام 1970 إلى الآن في 2026 انطلاقا من أكيد دانة الخليج البحرين وإلى أيضا عروس البحر الأحمر جدة أكيد في المملكة العربية السعودية. خلنا أيضا نروح نشوف نقرأ بعض التعليقات، ولكن قبل ما نقرأ التعليقات خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع أيضا نستعرض. ما شاء الله اليوم التعليقات كثيرة، إنزين، فخلونا نروح لفاصل قصير ومستمرين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجاناً عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: الأبيض يجمعنا وحب الإمارات يوحدنا.

0: ويانا خبر فن رياضة معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا، وفي الحلقة الاستثنائية حلقة خليجية 100%. طبعا خلوني أروح بس أقرأ التعليقات لأنه ما شاء الله وايد في تفاعل كبير من الأصدقاء. والقابوس يقول إن شاء الله الكاس، تحية أيضا لكم من مصر، تحياتنا لأهل مصر. مها يا مها تقول الكاس ما بيطلع من جدة، دايما نقول الميدان يا حميدان، وبالعكس إذا فزنا. والبارحة قلت أنا وذكرت هذا الشيء، الإمارات والسعودية عينين في راس، إذا فازوا السعودية بنقول لهم ألف ألف مبروك، وإذا نحن فزنا أكيد بيكون أيضا الإحساس واحد. في النهاية اليوم كرة القدم تجمعنا وما تفرقنا. واليوم أصلا كنت قاعد أقول من شوي أن اليوم مع أجواء نهائي كاس الخليج نبى الكل اليوم يشاركنا ويتشارك معانا، وكل الكبار أو حتى أنتوا اليوم كشباب وشابات أكيد اليوم أهلكم موجودين، اللي موجودين عندكم معاكم حولكم يالسين، سألوهم قولوا لهم شو هي ذكرياتهم مع كاس الخليج، لأن أنا أتوقع اليوم كل أم وكل أب وكل أخو وكل أخت اليوم لهم أكيد ذكرى مع كاس الخليج من 1970 إلى الآن إلى 2026. يمكن أنا عارف أن في ناس وايد تسمعنا الحين من الجيل القديم، الناس اللي عاصرت بطولات زمان يوم كانت الملاعب بسيطة ويوم كان الواحد يسافر حتى برا عشان يحضر البطولة. يا جماعة نبغى نسمع منكم اليوم، شاركونا في الكومنتات شو هي أجمل بطولة خليجية علقت في ذكرياتكم، ومنو المنتخب اللي هز قلوبكم في ذاك الوقت. كلنا نتذكر أسماء يعني أسماء كثيرة في أساطير خليجية طلعت في منتخب أو عفوا في بطولة في بطولات الخليج. يعني كلنا نتذكر عدنان الطلياني، زهير بخيت، فهد خميس. نروح للمملكة العربية السعودية، يوسف الثنيان، فهد الهريفي، سامي الجابر، ياسر القحطاني، محمد الدعيع، سعيد العويران، وغيرها من الأسامي. في العراق عمو بابا، في اليمن علي النونو، البحرين نتكلم على الجيل الذهبي لمنتخب البحرين، علاء حبيل، محمد حبيل، طلال اليوسف، حسين بابا. نروح للكويت طبعا أكيد زعيم البطولات الخليجية، نتكلم عن أكيد الأسطورة جاسم يعقوب. نروح لأيضا نتكلم على والله وايد وايد أسامي الحين، يعني نتكلم على جاسم يعقوب، والجيل الجديد بدر المطوع، وليد علي، نواف الخالدي، وغيرهم وغيرهم من الأساطير في الخليج. فأكيد الكل له ذكريات مع بطولة الخليج. خلنا نروح أحاول أقرأ التعليقات من بداية البرنامج. إنزين MHM تقول ألف مبروك للمنتخب السعودي، بعدها ما خلصت المباراة. مشعل يقول يا رب فرحة الوطن اليوم وما خاب من قال يا رب يا رب. 33 بإذن الله ما تعنينا على الفاضي، بنشله ونرجع بإذن الله. فاطمة تقول قلوبنا وياكم إن شاء الله الفوز والناموس يا رب. أيضا والله التعليقات كثيرة، أحاول يالس أحاول أقراهم تعليق تعليق. الله يحفظ الجميع، خالص الكاس في بوظبي إن شاء الله. نتمنى أكيد كاس الخليج له نكهة فعلا، وبداياتها نكهة خاصة، وفعلا بداياتها كانت بسيطة. تحياتي لوجدان ولأهل المملكة طبعا. هبة الجنيبي تقول خليجي 21 سوينا حفلة وكيكة وخلنا نشوف ودنيا وكنا مستانسين كنا. طبعا أكيد ما ننسى خليجي 21 في البحرين. طبعا الجيل يمكن هذا الجيل اللي الحمد لله نقول إنه فرحنا في هذه البطولة، لأن هذا الجيل يمكن سوى كل شيء مع المدرب.

مدرب والكابتن القدير مهدي علي، يعني الجيل اللي بدأ من بطولة كاس آسيا للشباب في الدمام في 2008، جيل عموري وأحمد خليل، خالد عيسى، أيضا المرحوم ذياب عوانة وأحمد علي وراشد عيسى. هذا الجيل اللي يمكن حاول يفرحنا وفرحونا بهذه البطولة، ويمكن ما حالفهم الحظ في التأهل إلى كأس العالم 2018. ولكن ما ننسى أيضا البرونزية غوانزو في البطولة الألعاب الأسيوية، وأيضا يعني كان المنتخب قوي جدا، منتخب الكل يحسب له ألف حساب. واليوم إن شاء الله بترجع أو بنرجع هايك الأيام الحلوة للكرة الإماراتية. مريم راشد تقول الإمارات والسعودية، يا رب إن شاء الله يا أبيضنا الغالي. فاطمة تقول اليوم الكل الإمارات معاكم، ثقتنا فيكم كبيرة وطموحنا الفوز. سلامة تقول بإذن الله الفوز إماراتي بإذن الواحد الأحد.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
3: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
2: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
3: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
2: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: الأبطال يا عيال زايد بالعزم يتحقق طموح وأماني الأول نريده لا ولا شيء ثاني.
1: يا منتخبنا شد الحيل جمهورك وياك.

0: خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء، خلي الباقي علينا ويانا.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا في هاي الحلقة الخليجية الاستثنائية. طبعا ما شاء الله التعليقات، انا احاول ابى اكمل المحاور وابى اكمل الاعداد اللي كاتبنا، ولكن التعليقات الجميله الصراحه لازم اعدي. اليوم فعلا عرس خليجي ما شاء الله، تعليقات من المملكه العربيه السعوديه، من مملكه البحرين، من الكويت، من العراق، اكيد دار زايد وعمان الحبيبه ايضا وقطر، ما شاء الله اليوم الكل متجمع. فخلوني أحاول أني أستعرض بعض التعليقات عشان ما أكون نسيت حد، لأني أنا سألت سؤال، سألت عن أكيد عن ذكريات الجيل الحالي والجيل القديم مع بطولات الخليج. فخلوني أحاول أقرأ بعض التعليقات اللي ما قريتها. التيشيرت جن، الله يخليك، تحياتي يا مها، تحياتي أيضا لأهل السعودية. أوكي خلنا نشوف، أحاول أقرأ. نتمنى الجوري تقول نتمنى جمال الروح يطغي وتفرحونا. أكيد أكيد أكيد أكيد. ذكريات عدنان الطلياني، خالد، أوكي. شمس تقول
2: في العقل محفوظ صوتها الجمهور.
1: انزين النهائي، اللي يسأل متى النهائي، صباح الخير، اليوم النهائي، اليوم بإذن الله الساعة 10 بتوقيت العاصمة الحبيبة أبوظبي، والساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة. طبعا يا سلام، خالد يقول ياسر القحطاني، ومنو منو منو ما يعني منو ما يتذكر القناص ياسر القحطاني. طبعا نوجه له تحية، أبو عبد العزيز أسطورة المنتخب السعودي ونادي الهلال وأيضا نادي العين الإماراتي، وطبعا أيضا قبل ذلك كان يلعب في نادي القادسية أكيد، والكل يتذكر. يمكن بما أنك ذكرت ياسر القحطاني، الكل يذكر أنه يمكن البطولة اللي ظهر فيها نجم ياسر القحطاني كانت هي آخر بطولة خليجية حققها المنتخب السعودي في 2003 في الكويت آنذاك، وكانت هي هاي البطولة اللي طلع فيها يمكن الجيل اللي أنا أعتبره، يمكن الجيل اللي أنا عاصرته من أجيال المنتخب السعودي. طبعا أكيد الأجيال السابقة نوجه لها ولها كل التحية والاحترام والتقدير، ولكن أنا بالنسبة لي هذا يمكن الجيل اللي فعلا عاصرته، جيل ياسر القحطاني، سامي الجابر، محمد الشلهوب، محمد الدعيع، أحمد الدوخي، سعد الحارثي، وغيرهم من الأسماء، نواف التمياط، أسماء كثيرة في الكرة السعودية وفي الكرة الخليجية. الكرة الخليجية دائما ولادة بالنجوم. الجوري تقول كان تنافس جميل وحماس. أيضا منصور مفتاح، أكيد الكل ما حد ينسى منصور مفتاح الهداف التاريخي للمنتخب القطري أيضا في بطولات كأس الخليج. تحياتي الكادي والكل فيهم الخير والبركة. أيضا الوطن يقول أيام زمان 10 مرات الكويت ماخذة كأس الخليج. طبعا أكيد المنتخب الكويتي زعيم البطولات الخليجية. أم عبيد تقول مربوحة إن شاء الله وبالتوفيق أكيد أكيد كل التوفيق للأبيض وكل التوفيق للأخضر.
2: لما يصرخ جول ولما يصرخ شوت بعنا صوت.
1: أيضا نوجه التحية لكل أخواننا أكيد في جمهورية مصر الحبيبة، أيضا هناك إحنا هني عندنا عرس خليجي وهناك أيضا احتفالات أكيد بنصر أكتوبر.
2: أهلا بالخليج،
1: سمير الأحمد يقول السعودية تملك اللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور, وجمهور جدة دائما مرعب. يمكن أمس ذكرت أنا هذه المعلومة البارحة وقلنا أن أكيد المباراة تقام في ملعب الجوهرة المشع, الملعب اللي تقريبا يتسع إلى 62 ألف متفرج, ولكن كان في كلام البارحة يمكن أنا ذكرت معلومة بأن سوف يتم تخصيص 20% من سعة الملعب للجمهور الضيف, يعني لجمهورنا نحن, فبما يقارب 12400 كرسي. ولكن الآن ما أعرف شو إلى الآن ما وصلتني آخر الأحداثات, ولكن في كلام البارحة كان أن لا, أن الاتحاد الخليجي قرر أن الملعب يكون 50-50, فإلى الآن ما نعرف. ولكن في النهاية شو ما كانت, يعني شو ما كانت, إن شاء الله أن الجماهير كلها أو كل الناس اللي سافروا وراحوا إن شاء الله بإذن الله أن الكل راح يدخل الملعب, وبتكون فعلا إن شاء الله يعني البطولة بطولة ناجحة, بطولة جماهيرية, وإن شاء الله النهائي يليق بأكيد باسم الإمارات وباسم المملكة العربية السعودية. تحيات, ألف تحية لكم من العراق, إن شاء الله الفوز إماراتي. تحياتنا لأهل العراق وأسود الرافدين. أيضا 22 يقول بإذن الله للسعودية, بشير البرشلوني إن شاء الله يفوز, إن شاء الله للإمارات بإذن الله, إن شاء الله الكل, إن شاء الله ما إن شاء الله رجال الأبيض يردون بخبر طيب وبإذن الله الفوز إماراتي, ونعلق النجمة الخليجية الثالثة.

اليوم أبى أتكلم عن شغلة، وهذا الشيء اللي فعلا أنا أقول بكل حقيقة، هذا الشيء اللي يميزنا نحن في الخليج، واللي يميز بطولات الخليج عن أي بطولة ثانية في العالم. صحيح إن في الملعب اليوم نحن كلنا نتنافس، إنزين، يعني اليوم الإمارات والسعودية اليوم عيونهم على اللقب، ولكن خارج الملعب نحن ترى أهل ودم واحد. تلاقي الإماراتي يفرح لو فازت عمان، السعودي يوقف مع قطر، الكويتي والبحريني والعراقي واليمني. نحن اليوم كلنا نبارك البعض ونفرح لعرس بعض. الكورة عندنا اليوم ما تفرقنا، الكورة عندنا اليوم تجمعنا، وهذا التجمع والعرس الخليجي أنا أسميه. ونفس الشيء يعني لو نسترجع أيضا في كأس العالم في قطر، يمكن كان كأس العرب كلهم، والأجواء اللي عشناها في دوحة المحبة. أنا حين أبا قبل ما نروح طبعا للمحاور القادمة، أبا أشوف علم الإمارات، وأبا أشوف علم السعودية وعلم قطر وعمان والبحرين والكويت والعراق واليمن. أبا أشوف في التعليقات هذه مثل ما نقول اللحمة الخليجية، أهلاً أهلاً بالخليج. وأبا كل حد أيضا يكتب ويتوقع لي، يتوقع نتيجة اليوم. علي يقول الإمارات 2-1، اي ام يقول السعودية، من يشيل الكأس.

بو هزاع يقول مباراة صعبة حلو الحين بدينا نتكلم كورة. أنا يالس أتريا المحللين، أتريا الناس اللي فعلا تحللوا بعيدا عن العاطفة. اي ام يقول السعودية 3-1، ابو امجد يقول الامارات 2-1، كل شيء جايز في النهاية 90 دقيقة، انزين وممكن تروح الى 120 دقيقة، وممكن يعني خلاص مثل ما يقولون يعني نوصل لركلات الجزاء بعد. فهاي المباراة والله العظيم صدق يعني بالعقل، يبالها التحكم بالعقل في الملعب وتحكم في الأعصاب وأنك أنت تأخذها بالهداوة.

0: يلا نبغى نشوف أعلام الخليج في التعليقات ونتمنى أكيد التوفيق للإمارات وللسعودية مثل ما قلنا عينين في راس. خلونا نروح الفاصل القصير وراجعينكم نكمل تفاصيل هذا العرس الخليجي. خلكم ويانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.

مستمرين معاكم مستمعين طبعا في هذا العرس الخليجي. حسين يقول إن شاء الله الكاس الليلة في أبوظبي. أيضا خلنا نشوف جي 79 تقول محايدة يعني تقول الإمارات والسعودية مع بعض. أبو هزاع يقول أيضا النهائي راح يكون صعب. تحياتي أكيد لأهل العراق نحبكم هواي. علية تسأل الساعة كم المباراة؟ الساعة 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 10 بتوقيت الإمارات. تقدرون طبعا تشوفون المباراة أيضا على قنواتنا طبعا على قنوات أبوظبي الرياضية بتعليق طبعا أكيد المعلقين الكبار فارس عوض وعامر عبد الله. تحياتنا الخالد من السعودية والجوري تايجر. أيضا إن شاء الله تتويج للإمارات الصقر. كل العراقيين مع عيال زايد الله يسلمكم يا رب. أيضا خلنا نشوف نحاول نقرأ التعليقات لأن في تعليقات أيضا متكررة يعني نفس الشخص تلاقيه مطرش التعليق أكثر من مرة. خالد يقول بالتوفيق لجميع المنتخبات الخليجية.

0: وسن أيضا تقول الإمارات والسعودية فوزنا واحد وكلنا والكل طبعا خير وبركة. أكيد طبعا بكل تأكيد إذا فازوا الصقور الخضر بنقول لهم ألف مبروك، وإذا فاز منتخبنا الوطني أيضا الحال واحد، نتمنى أكيد التوفيق للمنتخبين. الأهم هو أن نشوف نهائي يليق بمنتخبين مثل المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي، ويليق بالكرة الإماراتية والكرة السعودية، وخصوصا أن نحن اليوم الدوري الإماراتي والدوري السعودي هم الأقوى في الخليج، لا ننسى هذا الشيء. اليوم العالم كله، يمكن نحن كجماهير الخليج كنا منذ سنوات دائما هذا هو الكلام، أن ليش البطولة الخليجية يعني غير مدرجة في بطولات الفيفا، والآن جالسين نشوف ونتابع سنة بعد سنة، نشوف مثلا حضور رئيس الفيفا إلى المباراة النهائية لكأس الخليج، نشوف أن الفيفا كل ما يبي يطبق قانون جديد في كرة القدم مثلا اليوم يبدون يطبقونه في كأس الخليج مثلا. فالبطولة في خلال ممكن يعني في خلال الخمس سنوات القادمة أو أقل، أنا أشوف أو متوقع أنها البطولة بتكون مدرجة في بطولات الفيفا، يعني هذه البطولة بتكون تعتبر كأنها بطولة قارية ولكنها تجمع أبناء الخليج فقط. فاليوم نبغى نشوف نهائي يخلي العالم كله إنزين تشوف شو هي الكرة الإماراتية والكرة السعودية، الكرة الخليجية، إن نحن فعلا في الخليج عندنا مواهب. يمكن دائما نسمع إنه والله في شح في المواهب، ما في مواهب، الكرة الخليجية مثلا تعاني إن نحن نروح نوصل كأس عالم. يمكن بس المنتخب السعودي في خلنا نقول في 26 سنة اللي راحوا هو المنتخب اللي تقريبا يوصل كأس العالم باستمرار، يعني وحتى المنتخب السعودي يعني أيضا من بعد كأس العالم 2006 كان في غياب عن كأس العالم 2010 و2014، ولكن بعدين رجعوا مرة ثانية في كأس العالم في روسيا، وأيضا في الأداء المشرف أيضا في كأس العالم في قطر والفوز على المنتخب الأرجنتيني، وما ننسى أيضا البطولة أو بطولة كأس العالم أكيد في 2026 أيضا الأداء المشرف أمام الأوروغواي والرأس الأخضر. فاليوم الكرة الخليجية يعني كرة ممتعة وكرة أيضا فيها مواهب. خلنا نشوف بالتوفيق للمنتخبين. أكيد مستمعينا مكملين معاكم، ولكن بنروح لفاصل قصير وراجعين نكمل معاكم برنامجنا في الساعة الثانية، خلكم ويانا.
1: السادسة مساء في إمارات اف ام، دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية وسط مدينة غزة، كما أصيب آخرون بجروح نتيجة استهداف دراجة هوائية غرب المدينة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضرورة دخول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي، مؤكدا أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما راسخا ببناء مسار سياسي نحو سلام دائم في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي سريعا جدا، وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير الرادارات والدفاعات الجوية الإيرانية وفي السيطرة على مضيق هرمز، وجدد التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا فيما لم يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع طهران. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لم تحمل أي كميات من النفط الخام على ناقلات خلال الشهر الماضي، وإن الريال الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية متدنية، معتبرا ذلك من نتائج عملية المنبوذ الاقتصادي التي تنفذها واشنطن. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت السلطات في منطقة موسكو أن شخصين لقيا حتفهما، واشتعلت النيران في مستودع بالمنطقة نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة وصفت بأنها من الأكبر في الفترة الأخيرة. في المقابل قال مسؤولان أوكرانيان إن قنابل روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة نحو 60.
4: صباح الخير أبو ظبي، الأجواء الصحية مبشرة في كارفور، بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح، الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الإمارات FM. أحبها هي وأحب أسمعها إمارات FM.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
0: خبر

يعنى. خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي يكون من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. ضيعتوني. تحياتي أكيد لأهل المملكة أيضا, مملكة البحرين. طبعا نعتذر على الخطأ التقني بس لأن اللايف للأسف يعني كان اللايف ما شاء الله مولع اليوم على تطبيق التيك توك, ولكن في الفاصل الديني انقطع البث فراحت للأسف التعليقات. طبعا كان في تعليقات كثيرة, ولكن خلونا نرجع ونستذكر شو الأشياء اللي تكلمنا عنها. تكلمنا عن خلنا نقول معنى كأس الخليج بالنسبة لنا نحن, وأن كيف في الخليج نعتبر كأس الخليج هي كأس عالم لنا. ذكرنا عن استعرضنا بعض الأسماء والأساطير في الكرة الخليجية, وتكلمنا أن كيف نحن في الخليج كلنا أهل. تكلمنا عن اللحمة الخليجية. خلونا نروح ونتكلم عن شغلة كذي, يعني هو أمر من الأشياء اللي تضحك صراحة, فخلونا نتكلم عنها قبل ما نتعمق ونروح نتكلم عن المباراة نفسها ونحل تفاصيل المباراة. يمكن دائما يعني اليوم المباراة الساعة 10 بتوقيت أبوظبي, الساعة 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية, فالمباراة في الليل فالأمور طيبة, ولكن دائما نشوف يعني شباب مثلا, وخصوصا اليوم الناس اللي خلنا نقول بعض الشباب اللي سافروا ومتجهين للمملكة عشان يشوفون المباراة, فتعرفون باكر دوامات, فدائما نشوف شباب مثلا باعوا إجازاتهم قبل, ولا مثلا حتى البنات مثلا يرتبون جدولهم مثلا عشان يكونون موجودين في قلب الحدث. فشاركوني شو أغرب سفرة سويتوها عشان تحضرون أحدى مباريات كاس الخليج أو حتى كاس العالم أو غيرها من المباريات, ومنو منكم اليوم مستعد يلف العالم وراء منتخب بلاده. تدرون يا جماعة سنين تمر والملاعب تتطور والأسماء تتغير, الأجيال راحت وأجيال يت, بس الشيء الوحيد اللي ما يتغير في الخليج هو الشغف. الكورة فعلا تسري في دمنا وفي عروقنا, وبطولة الخليج بتتم وبتظل هي العرس اللي نترياه بين كل سنة وسنة, سواء فاز الأبيض اليوم ولا فاز الأخضر, الكاس بيبقى في دارنا كلنا, والفرحة الخليجية وحدة دايماً.

صقر الخالدي يقول منتخب الإمارات خطير جدا، لكن أتوقع الجمهور السعودي بيفرق أكيد، وبكل تأكيد احنا نتكلم اليوم عن القاعدة الجماهيرية الأكبر في الخليج، أكيد الجمهور السعودي وخصوصا وبالأخص الجمهور جدة، وخصوصا يعني جدة عروس البحر الأحمر، والملعب أكيد استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية. الملعب يعني الملعب نفسه هو يتكلم عن نفسه، ولكن اليوم إلى الآن لم ما تأكدت الأخبار إذا، لأن كان في كلام أن الجمهور الإماراتي بيكون مخصص له 20% من سعة الملعب، الملعب يشل 62 ألف

0: بما معناه أن 12,500 مقعد. ولكن في كلام من الاتحاد الخليجي أن المباراة راح تكون 50-50, يعني الملعب راح ينقسم, يعني بما معناه أنه راح يكون مفتوح للجماهير الخليجية كلها. يعني فالأهم أن نشوف يعني صورة جميلة في المدرج, لأني أنا متأكد أنه راح نشوف صورة تليق بأكيد بالأبيض الإماراتي وبالأخضر السعودي على أرضية الملعب, ولكن نبغى نشوف صورة جميلة وروح رياضية أيضا خارج المستطيل الأخضر. فكل التوفيق للأبيض وكل التوفيق أيضا للصقور الخضر. تحياتنا تحياتنا لأهل العراق. مستمعينا مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا, ولكن رايحين لهذا الفاصل القصير وبنرجع لكم, خلكم ويانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.

بصراحة شو يخطر في بالكم إذا سمعتوا كلمة أثاث فاخر؟ أكيد في بالكم دام فخم فهو غالي وسعره في العلالي، لكن خلوني أخبركم شيء، إذا تبون فخامة حقيقية من رخام وخشب صلب وتصاميم راقية تعيش معاكم سنوات طويلة وأسعار مدروسة، أيضا بخبركم عن 2XL Home اللي يقدم لكم مفهوم للرقي والفخامة والسعر اللي يناسب ميزانيتكم. 2XL Home مسوين خصومات ما بين 25% إلى 75%، وهذه فرصتكم بأثاث فخم وسعر زين، تقدرون تزورون فروعهم أو تتسوقون عبر الأونلاين 2XLHome.com، تطبق الشروط والأحكام.

0: ريان. خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.
1: أبيض أبيض أبيض،
2: كلنا مع الأبيض. راية وطن وعزيمة أبطال، هذا منتخب الإمارات.

0: كلنا للإمارات.
1: كرة ملعوبة الآن لعمر عبد الرحمن، هنا منبع الخطورة، هنا صناعة الأهداف، هنا عامر على الجهة اليمنى أحد أفضل لاعبين وضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين في كأس العالم للشباب، هذا هو عامر، عامر لعمر، عمر لخميس، خميس يا سلام، الله الله، كرة لعمر راح يدوق خم الشاعر، عامر، عامر لعمر، عمر لمن؟ لسمعة.

منصور يا الأبيض منصور. طبعا الحين وفي كأس الخليج نقول أو من طين الملاعب بدينا إلى الجوهرة المشعة، 56 سنة من جنون البطولة الخليجية، ولكن تبقى علاقة الدم والأخوة وكرة القدم دائما حاضرة ما بين الإمارات والسعودية. اليوم مو أي يوم، اليوم عرس الخليج، اليوم ليلة نهائي خليجي 27 بين المنتخب الإماراتي وبين المنتخب السعودي في جدة في عروس البحر الأحمر. خلونا نرجع بالورا شوي، تدرون أن الحكاية بدت في عام 1970 ومش في ملاعب مرتبة ولا استديوهات مكيفة، البداية كانت على ملاعب رملية في البحرين بأربع منتخبات بس عفوا، ولكن وقتها الكورة كانت مجرد يعني بالنسبة لنا نحن أنه خلاص كورة وتشوتها وهذه كانت يعني لعبة فقط، ولكن اليوم تحولت بقدرة قادر إلى شريان ينبض في قلب كل خليجي وعربي. تذكرون وين كنا وين صرنا؟ خلونا نسولف اليوم ونفتح باب الذاكرة. منو منكم يتذكر أول بطولة خليجية شافها هو أو اللي يالسي سمعنا شافها بعيونه أو سمع عنها يوم كان صغير؟ صقر الخالدي يقول الله يوفق الجميع، أهم شيء ضبط النفس وخاصة بين الجماهير. أكيد بكل تأكيد. اليوم شوفوا يعني بعيدا عن التعصب الرياضي، أصلا في النهاية هي كرة قدم ودائما الأفضل هو اللي راح يفوز بصرف النظر. أحيانا صح ممكن منتخب يكون الحظ يمشي معاه، فريق يعني الظروف تمشي معاه على حساب الفريق الآخر أو المنتخب الآخر، ولكن في النهاية هي 90 دقيقة هي بطولة. اللي بيفوز بنقول له ألف مبروك، اللي بيخسر أو اللي ما بياخذ اللقب بنقول له هارد لك، وراح يعوضها إن شاء الله في المرات القادمة، سواء الإمارات سواء السعودية، ترانا عينين في راس. فأتمنى دائما من الجميع وكل اللي يسمعونا تحلي بالروح الرياضية، انزين لنا في النهاية في هذا المحفل الخليجي ما في حد خسران. كل التوفيق لأبناء العم، يا سلام. الناموس الناموس إن شاء الله. طبعا منتخبنا اليوم يدخل المباراة وعينا على النجمة الخليجية الثالثة، طبعا راسمين طموح ورقم تاريخي جديد إن شاء الله. مثل ما ذكرنا البارحة اتحاد الكرة وفر ما يقارب 12 طيارة للجماهير، فاليوم يعني خلنا نقول الأجواء جميلة، الجماهير تسير خلف المنتخب لمقابلة الشقيق المنتخب الأخضر، منتخب الصقور الخضر طبعا المدجج بالأرض والجمهور. فهاي مش مثل أي مباراة، هاي مباراة فيها تفاصيل أعصاب وذكريات وتاريخ طويل من التنافس الشريف والأخوة اللي مثل ما ذكرنا يجمعنا الدم والنسب وأشياء جميلة جدا. شيتا تقول الكأس للسعودية، كل التوفيق للمنتخبين.

شيء مو معقول. الكاس موجود هني، اللي بيفوز بروح بوديه للكاس.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: خبر، فن، رياضة، معلومة.
3: أقول لك شيء؟
2: خلي الباقي علينا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في هذه الحلقة الخليجية الاستثنائية. طبعا خلاص ما بقى شيء، تقريبا تفصلنا ثلاث ما يقارب الثلاث ساعات عن انطلاق المباراة أو المباراة العودة مثل ما سميها الديربي الخليجي. طبعا اليوم في 6 أكتوبر الساعة 10 بتوقيت الإمارات، الساعة 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية، المكان في جدة في عروس البحر الأحمر استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية طبعا، أو كما يحب أن يلقب هذا الملعب استاد الجوهرة المشعة. منتخبنا الإماراتي وصل بجدارة طبعا مثل بعد ما تجاوز عقبة المنتخب العماني الشقيق في مباراة النصف النهائي بهدف نظيف. قدمنا مستويات هجومية خلني أقول مرعبة، سجلنا خلالها 9 أهداف في البطولة، وأنك أنت في 4 مباريات تسجل 9 أهداف في بطولة مجمعة يعتبر شيء جميل جدا. المنتخب السعودي تأهل أيضا بكل جدارة، يعني تصدر المجموعة ب9 نقاط، من ثم أيضا لعبوا مباراة صعبة أمام المنتخب القطري، وهذا يمكن هذه خلني أقول يعني هذه الشغلة اللي راح تفرق اليوم في مباراة اليوم، وهو العامل البدني، بما أن المنتخب السعودي لعب 120 دقيقة ووصل إلى ركلات الجزاء. فالمنتخب السعودي لعب مباريات خلنا نقول صعبة أيضا في هذه البطولة، ولكن اليوم أنا أشوف وفي وجهة نظري أن المنتخبين الأفضل في البطولة هم اللي وصلوا إلى المباراة النهائية. أيضا صقر يصلح لي معلومة، المنتخب السعودي تصدر أيضا بدون ما يدخل عليه أي هدف، يعني المنتخب السعودي اليوم مش بس قوة في الهجوم ولكن أيضا قوة في الدفاع. وما ننسى أيضا أن عندهم أيضا حارس متمرس مثل محمد العويس، يعني حارس مونديالي. فاليوم أنا أشوفه نهائي جميل، نهائي أنا يمكن يعني أتمنى أن هذا النهائي يكون كبروفا إلى لنهائي كاس آسيا إن شاء الله، وأتمنى أن فعلا العالم كله يشوف اليوم تطور الكرة الخليجية. في النهاية المنتخب السعودي يمتلك سجل حافل في تاريخ بطولات كأس الخليج، يمتلك 3 بطولات حيث توج في عام 1994 وفي 2002 وأيضا في نهاية 2003 اللي هي كانت 2003-2004 البطولة الأخيرة خليجي 16 في الكويت، وأكيد ما ننسى البطولة هذه.

الاستمرار في تحقيق رقم قياسي تهديفي جديد في هذه النسخة. الكويت يا صقر 10 مرات. الكويت المنتخب الكويتي هو زعيم البطولات الخليجية، وأكيد نتمنى أيضا العودة عاجلا غير آجل. طبعا نتمنى عودة الكرة الكويتية لمستواها المعهود.

طبعا مثل ما ذكرنا المنتخب السعودي يلعب على أرضه وسط جماهيره الغفيرة ويمتاز بالصلابة الدفاعية وخبرة المباريات النهائية والتعامل مع الضغوطات الكبيرة. أما الأبيض يدخل اللقاء بمعنويات عالية وهجوم قوي جدا، وأنا أشوف استقرار إن شاء الله أنه يكون استقرار فني جيد مع الكوتش زلاتكو دالتش، وطوفان أيضا من الجماهير اللي سافرت البارحة واللي ما زالوا يمكن في طريقهم إلى أرضية الملعب. ف خلنا نقول النقطة الأبرز للمنتخب الإماراتي هي استغلال الحالة الهجومية طبعا، واللعب على المرتدات والسرعات في خط المقدمة لتسجيل هدف خلنا نقول مبكر يربك الحسابات. دائما المباريات النهائية ما تعترف خلنا نقول بالأسماء على أرضية الملعب، هي يعني اللي يكون مركز وحاضر هو اللي راح ينتصر، ودائما كلمة السر في الربع ساعة الأولى وفي الثلث ساعة الأولى أنك أنت تتجنب أنك تحافظ على شباكك نظيفة، ومن ثم أيضا تبحث عن الهدف عن التسجيل. وهذه المباراة أنا أشوف في وجهة نظري أن قد تذهب إلى أشواط إضافية، وممكن أنها توصل إلى ركلات الجزاء إلا لو كان في استغلال لبعض الثغرات وبعض الأخطاء الدفاعية. يعني هاي المباراة راح تلعب على جزئيات، فيمكن نشوف أهداف تأتي من ركلات جزاء، خطأ في منطقة الجزاء، ولكن الأهم يكون في تركيز في أرضية الملعب

إن شاء الله الفوز إماراتي. تحياتنا لكل أهل العراق, أيضا لأهل السلطنة. خالد بن ناصر يقول الفوز سعودي, طبعا كل التوفيق للمنتخبين. صقر يقول السعودية تركز على الكور الثابتة, يعني الكرات الضربات الركنية, الفاولات. أكيد المنتخب السعودي منتخب خطير, وخصوصا الهجوم مثل مهاجمين مثل فراس البريكان, عبد الله الحمدان. أيضا المنتخب السعودي يمتلك, يعني المنتخبين والله يمتلكون حلول فردية. يعني نشوف مثلا محمد أبو الشامات, صالح أبو الشامات, أيضا المنتخب الإماراتي يمتلك أيضا الحلول الفردية مثل بالا, مثل علي صالح. ففعلا بتكون يعني

مباراة خلنا نقول نتمنى أن يكون نهائي يتطلع إلى التوقعات وإلى كل هذا الزخم الإعلامي اللي تمتلكه بطولة الخليج. ففي النهاية خلنا نقول أننا نتمنى أن نشوف نهائي فعلا يليق بالخليج، يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة، يليق بالمملكة العربية السعودية. اليوم هذه البطولة يعني خالد يقول، خالد حلو جميل جميل يقول مباراة متكافئة، وأكيد خليجنا واحد، أتوقع في تكافؤ فرص، لأن الصراحة المنتخبين أو الفريقين الأفضل هم اللي وصلوا للمباراة النهائية. يمكن دائما نشوف في كرة القدم أن كرة القدم أحيانا ما تنصفك، يعني ومش تقليلا في المنتخبات الستة اللي طلعوا من البطولة، ولكن دائما ما كرة القدم أحيانا يعني مثل ما قلت تلعب على جزئيات معينة، فعادي أن مثلا منتخب يكون مؤدي البطولة كلها. ودائما أحب أضرب مثال، يمكن لو نتذكر في بطولة كأس العالم الماضية، يعني المنتخب المصري عمل أداء خرافي في البطولة وسووا كل شيء، ولكن سبحان الله يعني في نهاية المطاف بأخطاء تحكيمية أو أيا كان، وتكلمنا عنها في برامجنا السابقة، فطلعوا من البطولة. أيضا في منتخبات مثل منتخب الرأس الأخضر كان يستحق أنه يروح بعيد في البطولة، ما مشت معه. فدائما يعني في البطولات خلنا نقول تصير هاي الأمور، ولكن هالمرة المنتخبين الأفضل، وبكل أمانة المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي هم الأفضل حاليا في الخليج. المنتخب السعودي تغلب على البطل آسيا مرتين اللي هو المنتخب القطري، فاليوم يعني الأفضل هم اللي وصلوا للنهائي. نتمنى التوفيق للأبيض وللأخضر. الساعة 10:00 بتوقيت العاصمة الحبيبة أبوظبي، الساعة 9:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، نقول منصور يا الأبيض، ونتمنى أن نشوف مباراة ممتعة إن شاء الله تشاهدونها على قنوات أبوظبي الرياضية، طبعا بتعليق المعلقين أكيد العمالقة فارس عوض وعامر عبد الله. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، وفالكم الكاس إن شاء الله، وبإذن الله رجال الأبيض يرجعون بخبر طيب. ودوم نقول منصور يا الأبيض.

0: خذ من عيون الشمس.
1: الساعة الآن 7 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق اليوم في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026 والتي تستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. أعلنت العربية للطيران أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم عن استئناف رحلاتها اليومية المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة كوزيكود الساحلية في ولاية كيرلا الهندية اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري. استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر في التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم، وحافظ الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4141 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم لتصل إلى 4169 دولار. الخبر الأخير، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 100 دولار و28 سنتا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 89 دولار و33 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها.

0: كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: عيبات كلامية، عيال اسمع اللي بعدها.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف.

0: ينحس جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير هي إمارات الخير
1: فخورين بالإمارات.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الله عليكم عشت.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
5: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
5: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
5: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
5: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
5: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
5: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكس.

0: FM تسمع وكأنك ترى.
1: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبو ظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبو ظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: شكرا جزيلا.
1: عيد النظر
2: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ من أبو ظبي 29-39، أما دبي 30-39، والشارجة 28-42، عجمان 28-42، أم القوين 28-39، رأس الخيمة 26-40، الفجيرة 28-35.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: والله ابطال يا عيال زايد بالعزم يتحقق طموح واماني الاول نريده لا ولا شيء ثاني.
1: يا منتخبنا شد الحيل جمهورك وياك.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والثوثة.

0: مستقبل إمارات الأم.
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
2: وأنا يعني
3: لا تختبر
1: ولا

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا اليوم ويانا
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد.

أبو ظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
5: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
5: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
5: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
5: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
5: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
5: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبدالله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: أبيض أبيض أبيض،
1: كلنا مع الأبيض. راية وطن وعزيمة أبطال، هذا منتخب الإمارات.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريق؟

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مع الأبيض. أبيضنا قدها ورجالنا أهلها.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ من أبوظبي 29-39، أما دبي 30-39، والشارجة 28-42، عجمان 28-42، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 26-40، الفجيرة 28-35.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

عرفنا انك ما تاخرت. الشارع ازدحم فجاه ومع هذا فائت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودى في الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: بدك بيوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
1: كل يوم ريانة.
2: أخ منك
1: عندنا شي جديد وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: ممنوع.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: ثبتها واسمعها إمارات FM.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على

0: لا من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: من أبوظبي 29-41، أما دبي 30-40، والشارجة 27-42، عجمان 27-42، أم القيوين 27-40، راس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: أرجوك اعفيني.
1: واقف وتأخرت طلبيتك، عيال غايته تسمع أغنيتك. على إمارات FM.

معاكم

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفن.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

جروح مني خلي نسهر لينا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا

ترى الدنيا واخد من شوقي اذا شوقي بس اقترب مني ترى الدنيا فرص واخد من شوقي اذا شوقي بس خلي احكي لك مواويل وقصص

الجروح. خلي الحب الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا

0: حواجز احنا طعم الحب
1: اكيد.
2: دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: بيوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ريال
2: منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لين 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اطفأت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: مساء الورد. مساء الورد.
1: إمارات FM وانتم معانا وهواكم هوانا.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمان.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

ود تتغير مودك مودك مودك اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.